ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المقدم.

أماد ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى العز الأجل.

فرج عنا المسلمين وأجل بهلاك أعداء الدين وهب لنا لأحبابنا في هذه الساعة في كل حيننا بدل ما أفضل ولبارك الصالحين في كل حيننا بدل مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك ما

سمع صوتي كسر ضمن من منشرها بعد الموت. صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من إنك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وابده للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وكمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين.

عزا وشرفا يبقى ويتعبد، لا يشوبه تكبرا ولا عتوا ولا فساد، انك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الهي نسالك بالاسم الاعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله، الهي نسالك بالاسم الاعظم فرج علينا يا الله، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمده ولا نعمه فينا، تواصلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ورد بنص وما في الخير مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى

ولز بن شامل ودوام ستر وفران لكل المذنبين. يا الله نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. يا الله نخدم بالصلاة على محمد ما من كل خير شافعينا. يا الله يا عالم السر منا.

عن السبيل السوي أضحت. جاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وكيرتني بالإقبال قد سعد.

قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لمعذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساره بمحض جودك.

نور نبت هاجم طلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله وأهدنا ربنا لما كان هديت

كل ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير.

بقدرتك علينا فلنهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وصحة في الجسد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده
بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي

بعبادتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه.

لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي

0: شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على

الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ardi hum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu min ba'd wa hum idhi yafrahum mu'minuna bi nasrillahi yansur min yasha wa huwa al-azizur rahim. Wa'adallahu la yukhlifu Allahu wa'dahu. Wa'adallahu la yukhlifu Allahu wa'dahu walakin akthara an-nasi la ya'lamun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وإن كثيرا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركاء يفعوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر. أجعل لك سميع بصير مخرج. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض حكمه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم تخافونهم فهل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرقوا منهم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم آتيناهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعفو والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعفو والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم وصلهم وتولهم ورعاهم والهمهم وشدهم وفقناهم لتحب وترضى وطبنا بهم بما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Allah Allah Allah mende selam ve selam ve kalbi selam. Hayna Rabbine bi selam ve zanne bi lehmdi gedara gedara selam. Yüze berek derbine ta'yı dörü girer ikram. Allahümme le men yal ma'di dörü ma'di yalim emmena te'le râdderim ma'kıdî te'leyim fa'lı gittiğim kılget. Allahümme Rabbi ayna ala zikr ve şükür ve şükür ve şükür. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve lehul hamdi ve hiye yemidu ala kulli şeyin kadir.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

واسكننا مع سابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا. تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، سنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من

إني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: أن أدري جعلنا قلبي وضعنا أعلم أن الحباب يتمدن في الدقر بل خير لطف معافي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسنتكم المتصل الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. فصل في ذكر شيء من فضائل السور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة، وإنما السبع المثاني، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته الذي أعطيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئتين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وفي رواية: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والضواسين والحواميم من ألواح موسى والمفصل نافلة. وكان كعب الأحبار يقول: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم أربع آيات لم يعطهن موسى، وأعطي موسى آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الأربع الآيات التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم فهي آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، البقرة، إلى آخر سورة البقرة. وأما الآيات التي أعطيها موسى فهي: اللهم لا توجل الشياطين، اللهم لا تولج الشياطين في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل شر، من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر والداهر أبدا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومن قرأ بهما في دار لم يغربهما شيطان 3 ليال. والبقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وإن الآية الكرسي لسانا، وإن لآية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وإنها لتعدل ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سورة الملك هي المانعة، هي المنجية، تنجي قارئها من عذاب القبر ولو وددت أنها في قلب كل مؤمن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر أديب. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فضلعت الشمس بيضاء ولها شعاع ونور، فقلنا: يا رسول الله، ما بال الشمس اليوم كثيرة الشعاع؟ فنزل جبريل عليه السلام فسأله رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال جبريل عليه السلام: لأن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة، وقد بعث الله تعالى له 70,000 صنف من الملائكة يصلون عليه. قال: وفيما ذلك؟ قال جبريل: لأنه كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ليلا ونهارا، وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك أرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. فرفع له سريره حتى نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فإن استطعتم ألا تفوتكم قل أعوذ برب الفلق في صلاتكم فافعلوا.
1: اللهم صل
2: وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما

0: وذكره الذاكرون وأضل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بالقرآن والتبيان والبيان على لسان عبده المختار المصطفى من عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في صلة المؤمنين بكتاب الله تبارك وتعالى يكونون على تلاوة غير هاجرين للقرآن من أوله إلى آخره فيما يرتبون على أنفسهم في خلال الأسبوع أو العشرة الأيام أو الأسبوعين أو الشهر، فيختمون كتاب الله تبارك وتعالى عاملين بما استطاعوا من تدبره وتأمله، مستنزلين رحمته، طالبين رضاه جل جلاله. ثم جاء الحث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سور مخصوصة وآيات مخصوصة لها فضائل كبيرة وجمة يكون شأن المؤمن معها أن يكون له ورد منها ونصيب من تلاوتها فوق ما يتلو من المرور على المصحف من أوله إلى آخره، فيرتب له أوقاتا ليأخذ نصيبا من هذه الماثورات أو الآيات أو السور المخصوصات بمزايا وفضائل على لسان خاتم الرسائل صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم تلك السور سورة الفاتحة التي هي الرقية والشافية والكافية والسبع المثاني والفاتحة، أعظم سور القرآن فاتحة الكتاب، وفيها فيها من مقاصد القرآن جل المقاصد. استرضى الرحمن بقراءتها وفرضت في كل صلاة، و كان ينبغي أن يكون نصيب المؤمن منها معتبرا بما شرعها الله في كل صلاة أن يكون له خارج الصلاة نصيب منها. وبذلك جاء الترتيب أيضا الإمام الغزالي وغيره من أئمة الدين أن يرتبوا على أنفسهم قراءة سورة الفاتحة 100 مرة كل يوم من غير المقروءات في الصلوات ونحوها، ومنهم من يجعلها لأجل صلاح القلب فيقرأها 100 مستقبل القبلة قائما، قائما مستقبل القبلة فيقرأها 100 مرة. ومنهم كما رتب الإمام الغزالي يوزعها على الفرائض 5، فبعد صلاة الصبح 21 مرة، وبعد صلاة الظهر 22 مرة، وبعد صلاة العصر 23 مرة، وبعد صلاة المغرب 24 مرة، يكون مجموع 90، بعد العشاء 10 تكمل 100، وإذا فاتته في وقت فريضة قضاها في الفريضة الأخرى. وذكروا ما ينزل الله بها من عظيم الخيرات ويدفع أنواع الآفات والعهات. وهذا الحديث يقول عنه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة، إن السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يعطيته. وكان صلى الله عليه وسلم يعطيته. ثم جاء في فضلها إذن عدد من الأحاديث المشهورة في الصحاح، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7 طوال المحتوية على جميع ما

0: سبع أنها الكهف، فهذه السبع الطوال من القرآن الكريم. قال مكان التوراة، وأعطيت مكان الزبور المئين، وهي السور التي لا تقصر آياتها عن 100، وتصير كل سورة منها 100 آية فزايد. قال وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وهي التي تثنى أكثر من غيرها، وهي ما كان من السور أقل من 100 آية. وفصلت بالمفصل، فالمفصل بعد المثاني ما كان من قصار السور التي يكثر فيها الفصل بينها بالبسملة، فآخرها سورة الناس باتفاق، وأولها فيه أقوال، وذهب الحنفية والمالكية المعتمد الشافعي على صح عندهم أن أولها سورة الحجرات وآخرها سورة الناس، وأن طوال المفصل من الحجرات إلى عما يتساءلون النبأ، وأن أوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وأن قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. وقال الحنابلة أن أول المفصل سورة قاف، ومجمل ما ورد في أول المفصل 12 قول، فمن هذا الذي ذكرنا قاف، وهو الذي رجحه الحنابلة، والثاني من الحجرات وهو الذي صححه النووي، والذي عليه الأئمة الثلاثة أن أولها سورة الحجرات، والثالثة أنها من سورة محمد تبدأ من سورة المن، ونسبه الماوردي للأكثرين، والقول الرابع أن بدايتها سورة الجاثية ذكره القاضي عياض، والقول الخامس أن أولها الصافات، والقول السادس أن أولها سورة الصف، والقول السابع أن أولها تبارك، والقول الثامن أن أولها الفتح، والقول التاسع أن أولها سورة الرحمن، والقول العاشر أن أولها سورة الإنسان، والحادي عشر أن أولها سبح اسم ربك الأعلى، الثاني عشر أن أولها الضحى، أما آخرها فبالاتفاق سورة الناس. وعلمنا ما اختار الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله ما بين سورة الحجرات وقاف، وهكذا. وجاء عن عبد الله بن أوس بن حذيفة عن أوس بن حذيفة أبي يقول أنه وفد على صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحزب القرآن، قالوا حزب المفصل من قاف، يعني يوزع على أيام الأسبوع، وهذا السبع الأخير من القرآن الكريم. ثم قال وفضلت بالمفصل، فجميع أسرار الكتب المنزلة في القرآن العظيم، وأسرار القرآن العظيم في سورة الفاتحة. ويقول صلى الله عليه وسلم أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين التي أولها طاسين وطاسين ميم، والحواميم تولى حاميم أو حميم عين سقاف، من ألواح موسى، والمفصل نافلة أي زيادة من فضل الله تعالى، كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل. كان كعب الأحبار يقول أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم أربع آيات لم يعطهن موسى، أعطيه موسى آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم، فأما الأربع الآيات التي أوتيها محمد في آية الكرسي، وله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض. وأما الآية التي أعطيها موسى فهي: اللهم لا تلقي شيطانا في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل شر، من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا. وهذا في من تاء إليه علم كعب الأحبار، وإلا فقد جمع للرسول صلى الله عليه وسلم جميع ما أوتي النبيون. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فلنحصن بيوتنا بسورة البقرة. ويبث قراءتها عبر الإذاعة وعبر النت. فينبغي إذا عجز أهل الدار أن يقرأوا البقرة أن يفتحوا الجهاز ليقرأ تتلى هذه الآيات، وتقرأ وتحصن الديار والبيوت بسورة البقرة. ويمتنع الشياطين 3 أيام عن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نقول: نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، من تحت العرش فوصلت بها، أخرجه الحاكم في المستدرك. وجاء إذن في سورة البقرة أنه لا يستطيعها البطلة، البطلة السحرة من الجن، الجن المخصوصين بالسحر والتعامل مع السحر، السحرة يقول لهم بطلة، ولا تستطيعها البطلة. فإذا قرأ المؤمن سورة البقرة فلو اجتمع سحرة الأرض على أن يسحروه في خلال 3 أيام ما يقدرون، حتى تمر 3 أيام بعد قراءة سورة البقرة. وكذلك البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بينما جبريل قاعد النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا شبه بما ينقض من سقف ونحوه من فوقه، فرفع رأسه فقال: باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال سيدنا جبريل: هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي كل ما فيها من الأدعية والطلب مجاب فيه ومحقق لك. ومن قرأ بهما في دار لم يقربها شيطان 3 ليال. والبقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وصاحبهما الذي يكثر تلاوتهما، البقرة وآل عمران. وإن الآية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك، أي الحق سبحانه وتعالى، عند ساق العرش. وإنها لتعدل ربع القرآن، آية الكرسي. وأصل الحديث في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصيمة من الدجال، معنى يقراها كل يوم 10 آيات، قيل من أول سورة الكهف وقيل من آخره، وقيل 5 في أوله و5 في آخر سورة الكهف. فالذي يواظب على هذا لا يقرب فتنة الدجال، ولا يستطيع الدجال أن يفتنه، والدجال أعظم فتنة على المؤمنين، ومع ذلك لا يتمكن ممن كان يتلو هذه الآيات في كل ليلة 10 من سورة الكهف من أوله، وفي رواية من آخره، وفي رواية 5 من أوله و5 من آخره. والحديث أيضا في صحيح مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرأوها على موتاكم. زميج فالحديث الأول سماع النقيض جاء فيه صحيح مسلم بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق فرفع راسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين وجيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا نص الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكذلك جاء عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. وجاء عن سيدنا أبي أمامة الباري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان حسابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة في مسند الإمام أحمد عليه رضوان الله تعالى. كذلك جاء عن سيدنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الأعظم قال الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء عن سيدنا أنس بن مالك أن الرسول سأل رجلا من صحابته أي فلان هل تزوجت قال لا وليس عندي ما تزوج به قال أليس معقول هو الله أحد قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال بلى قال ربع القرآن تزوج تزوج تزوج. هاي ليكن المهر تعليمك المرأة هذه السور التي تحفظها فيكون مهرا لها. وأمر بقراءة ياسين على الموتى واستحب جماعة من أهل العلم أن تقرأ عند الاحتضار الميت ويقولون إنها تسهل خروج الروح. ولكن الموتى على الحقيقة من قد مات والمحتضر ليس بميت بعد ليس بميت بعد لم يمت قبل فتحمل على الموتى الموتى الذين قد ماتوا وإن كان في قراءتها على المحتضر تسهيل لخروج الروح ومستفاد من ما ورد غير هذا اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول سورة الملك هي المانعة هي المنجية تنجي قارئها من عذاب القبر ولوددت أنها في قلبي كل مؤمن كما جاء في الترمذي وحسنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رائع عين اللي يقرأ إذا الشمس كبرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت من قرأها بحضور قلب التأمل فكأنه رأى القيامة رائع عين. هي سبب لنقل المؤمن من علم اليقين إلى عين اليقين إذا تدبرها لا إذا مر عليها بقراءة بغفلة فما تثمر له ذلك. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا زلزلت تعدل نصف القرآن كما جاء في روايات، يقول والله أحد تعدل ثلث القرآن، ومشهور خبره. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، إذا جاء رسول الله تعدل ربع القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قالوا من يستطيع ذلك؟ قال ما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر، يعني فتعدل ثواب ألف آية. وكذلك مع أن ربع القرآن نصف القرآن أنه يكون له ثواب مثل من قرأ ربع القرآن، قرأ ثلث القرآن مثل من قرأ ثلث القرآن أو نصف القرآن، وليس معنى ذلك أنه يجزي عن قراءة ختمة، لا، ولكن من قرأ هذا له من الثواب كأنه قرأ ربع أو قرأ ثلث أو قرأ نصف. وكل واحد من هذه السور ذكرها تتحدث وتبين معنى من معاني القرآن، يكون ربع إذا بتقسيم، وهذا يكون ثلث بتقسيم من آخر، هذا يكون نصف بتقسيم من القرآن آخر، فتتحدث السورة عن النصف من معاني القرآن وعن الربع والثلث، ويكون ثوابها مثل ثواب من قرأ ربع أو ثلث أو نصف كما جاء. وفي الفاتحة أيضا جاء أنها تعدل ثلثي القرآن، ثلثان، أن قراءتها ثلاث مرات تصير ختمتان، أي ثواب ختمتين في سورة الفاتحة. وكان صاحب يقول من قرأ قول الله 11 مرة بنى الله له قصرا في الجنة. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، إذا نستكثر. قال الله أكثر وأطيب، اقرأ وخذ القصور، والله أكثر وأطيب، لا إله إلا هو. كان أنس رضي الله عنه بن مالك يقول كنا مثلا في غزوة تبوك، فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونور عن زايد على المعتاد، وأن يا رسول الله ما بال الشمس اليوم كثيرة الشعاع، فنزل جبريل فسأله رسول الله، فقال لأن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة، النبي في الغزوة في تبوك، وقد بعث الله له 70,000 صنف من الملائكة يصلون عليه. قالوا فيما ذاك؟ لماذا خصه الله بهذا وميزه؟ قال جبريل أنه كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ليلا ونهارا وفي ممشى وقياما وقعودا. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم. فأشار فرأى سريره جنازته، نظر إليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه من تبوك وهو في المدينة. يقول تعوذوا، بيقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، فإنه جاء عنه أنه بعدما نزلت كان أكثر ما يعوذ نفسه وغيره بهاتين السورتين صلى الله عليه وسلم. فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي ما تحفظ وتحصن من أنواع الشرور بمثل قراءة هاتين السورتين. فإن استطعتم أن لا تفوتكم فلق صلاتكم فافعلوا، اقرؤوها في الصلاة. وهكذا وقد رتب من رتب، ويذكرون أصلا فيه ورد قراءتهما الفلق والناس في ليلة السبت، في مغرب ليلة السبت، المغرب أي مساء الجمعة ليلة السبت، فيقرؤون الفلق والناس. ويروى في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له مرة بعض الصحابة ما أحفظ قليلا من كثيرا من القرآن، قال له معك سورة الفلق؟ قال اقرأ. ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الفلق، ثم قالوا كيف رأيت؟ اقتصر على قراءتها في ركعة من الجهرية، يريه فضلها ومنزلتها سورة الفلق. الله يكرمنا بنور القرآن وسره، ويحفظنا ما حفظ به القرآن الكريم والذكر الحكيم والآيات العظيمة، وينصرنا ما نصر به المرسلين، ويربطنا بالقرآن ربطا لينحل، ويرفعنا به إلى أعلى محل في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
2: القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بخلقها فلا يعقلون يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقود له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا ومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا أولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عنيد ذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولي والدينا أولادنا وشيخنا إخواننا في دين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: الحفوظ نجاح وسعادة في الداري ما بشكل نرقيل على مراتب القلب فهم عنه فعمل بفضل ما هو أهله وأهله وسبحان كله وتواته وأهله إلى حق إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعطيت درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارتكم استدارة الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع 100,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح بأختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر ما خاف وحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح بأختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر ما خاف وحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح بأختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر ما خاف وحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدراه في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثل ذلك عن يمين وإيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم بما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل كتابه يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبات نفسي خزاني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافعك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل.
4: من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائن وساحر وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارتف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارتف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارتف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير أسألك لطول العافية في دين ودنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير أسألك لطول العافية في دين ودنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير أسألك لطول العافية في دين ودنيا والآخرة يا لطيف لطف منا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك لطول العافية في الدين والدنيا والآخرة.
3: اللهم صل وسلم وبارك على أصحاب الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: في كل بني آدم في الجانب الأيسر ضلع ناقص، هذا هو الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء. هذا الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء أعوج، والرأس حقه أعوج، ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم وقال: الله الله في النساء فإنهن أمانات عندكم، وإن الله استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال في حديث آخر: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ولهذا إشارة إلى اللسان، وأن الغالب القليل من النساء التي لسانها وكلامها مستقيم مع زوجها وأولادها، فلا بد من إعوجاج ما بين قليل وكثير. فلما خلقها الله من ضلع واستيقظ أو عاد إليه حسه، وإذا بهذه إلى جنبه امرأة جميلة معطرة مزينة بزينة الجنة، وقد ركب الله في كل منهما الشهوة، فمد يده إليها وقال: ما يا آدم حتى تؤدي مهرها. قال: يا ربي وما مهرها؟ كما رواه الحاكم بسند صحيح، قال: أن تصلي على صاحب هذا الاسم 10 مرات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو آدم رفع رأسه إلى العرش، وإذا مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية: محمد عبدي ورسولي. قال: يا ربي وين محمد هذا؟ قال: ولد من أولادك، ولولاه ما خلقتك. فقال: مهرها أن تصلي عليه 10 مرات. فلما صلى عليه 10 مرات أنا دفع المهر، يبقى العقد. جمع الله كبكبة، أي جماعة مجموعة كبيرة من الملائكة تحت شجرة طوبة، وخطب الحق تبارك وتعالى وقال: العظمة إزاري والكبرياء رداني، فمن نازعني فيهما قصمته وظهره. أشهدكم يا ملائكتي أنني قد زوجت عبدي آدم من أمتي حواء بكذا وكذا. فقال آدم: قبلت يا رب. فكان من مجموع ذلك تكونت أركان النكاح، تكون منها المهر كما ذكرنا، وتكون الزوجان وهما آدم وحواء، وتكون منها الولي وهو الحق تبارك وتعالى، والذي تولى زواج أبينا آدم من أمنا حواء، وتكون من ذلك الشهود وهم الملائكة الكرام. ومن ذلك تستنتج أن عقد النكاح لا يصح إلا بهذه الأركان: زوج وزوجة، وولي وشاهدين، وصيغة وهو قوله: زوجت آدم من حواء. وقد روى الإمام البخاري المتأخر وليس البخاري المتقدم أن كان هذا الزواج أول زواج في البشرية يا جماعة. فلما هبط أبونا آدم، وها هنا تم زفاف أبينا إلى أمنا في الجنة، شيء لا تقدر العقول البشرية أن تتصور ذلك النعيم وأن تتصور تلك البهجة والسرور، وليس كزواج أهل الدنيا. واختلفوا هل أريد له أحد في الجنة، خلاف، وقيل أنه أريد له فقط شيف ابن آدم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أبينا آدم فانتقل إلى شيف، فهبط أبونا آدم استقر بالأرض، وها هنا كثر نسله وكثرت ذريته، فكانت أمنا حواء تحمل في كل مرة بتوأمين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، إلا شيث جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حملت به بمفرده فقط. وكان في شريعته يزوج الذكر من أخته الذي ليست كانت معه توأم، فتكاثرت ذريته وبلغت، وكان عمره 1000 سنة، فبلغ أولاده وأحفاده وأصباته في ذريته عند بعض العلماء على بعض نحو 2 مليون نسبة. وهكذا استمرت ذرية أبونا آدم تتكاثر حتى توفي، ثم جاء بعده نبي الله نوح والذي يسمى آدم الثاني، أن كل من قبله قد هلك ولم يبق إلا هو، والذين نجوا في السفينة ولم يذري يعقب منهم إلا 3، والرابع وغيرهم ماتوا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعم السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس فك

القرات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الروات وقرى البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقتل.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم

قائلات وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة لأن عمره مر لم يغضب.

ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات. فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات. فالدرس ثلثه للنظر

اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد ثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى.

مصلحات، فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله.

خضار وفائدة. الخيار، الخيار أو القثد اسمه العلمي كيوكامس ساتيفا، من الخضروات القرعية الخضراء الغنية بالفوائد. تكمن فوائد الخيار بقشرته الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله مرطبا للبشرة ومطهرا وملطفا لها ومكافحا لعلامات الشيخوخة. تستخدم قشور الخيار في علاج حروق الشمس، كما تستخدم شرائحه لعلاج انتفاخ العيون وإزالة الهالات السوداء من تحتها. يدخل الخيار في كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات، كما يستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت اللذين يساعدان على تحفيز نمو الشعر وتقوية العظام والأظافر ومنع ترققها وتكسرها. يساعد الخيار في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كحرقة المعدة والتهاباتها، ويعزز عملية الهضم وعمل الأمعاء ويمنع الإمساك. ويحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب ومنع الجلطات. ويعتبر الخيار مضادا طبيعيا للالتهابات، ولا سيما التهابات المسالك البولية، كما يحمي المجاري البولية من تكون الحصى، ويعتبر أفضل مدر للبول. والخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس، وهو غني بفيتامينات جيم وألف وباء ستة وباء واحد، وهو مفيد جدا لمرضى السكري، ولا سيما أنه يساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم وخسارة الوزن، ولا سيما أنه قليل السعرات الحرارية. فنصف كوب من الخيار المقطع يحوي 7 سعرات حرارية فقط. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: اليوم أنتم تعيشوا عصر مفتوح، كل العالم ترون فيه عجائب ووسائل ونماذج، ينبغي أن نفقه ما في للأمة من قواسم مشتركة في الخير وفي فعل الخير، وإلا يرجع الأمر كما قال النبي: أصابكم داء الأمم. قال وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر، لأن الناس تفهم أن الحلق يعني بمعنى إزالة الشيء من أصله. لا أقول حالقة الشعر كضرب مثال، ولكنها حالقة الدين، حالقة الدين في العلاقات، حالقة الدين في المودة، حالقة الدين في العبادة، حالقة الدين في العادة، حالقة الدين في كل شؤون الحياة. في دين لكن محلوق لا أثر له في الحياة، متدين يعادي متدين، مصلي يعادي مصلي، مؤمن يعادي مؤمن، مسلم يعادي مسلم، محسن يعادي محسن. ثم انظر للمخرجات، كيف كل منهم يدخل فيما يسموه فقه المبررات وفقه المغالطة. فقه مبررات، كل واحد يبرر خطأه، يبرر الخطأ ويضع الخطأ على الغير في كل شؤون حياة الأمة المحمدية. من أين جاء هذا؟ جاءنا من داء الأمم، ما هو من معدننا الصحيح، ما هو من ديننا المحمدي، من احتكاكنا بالآخر، من الغزو الذي دخل على أمة محمد. كيف نتطهر؟ من خلال هذه المجالس، من خلال مجالس الذكر، من خلال مجالس الصلاة على الحبيب، من خلال مجالس الخير على أي معنى من المعاني، لأجل يعود إلينا الشرف المحبة وشرف الرحمة وشرف السلام الذي قال فيه النبي في الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حديث، والحديث الذي سبق النبي خوفنا من البغضة والحسد التي هي حالقة الشعر، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على الحبيب. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أدلكم على شيء؟ يخاطب أمته، ما خاطب العالم الشرقي ولا العالم الغربي. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، وما قال إذا خطبتم به، ولا قال إذا تكلمتم به، ولا قال إذا نشرتموه في الجرائد، ولا قال إذا تكلمتم به في الإعلام. قال: إذا فعلتموه، إذا تحملت وتجشمت من نفسك الصبر على أخيك المسلم لأجل تحبه وتتعامل معه. قال: أفشوا السلام بينكم. معنى أفشوا السلام، عندما تجد من يخالفك كيف تتعامل معه بإفشاء السلام؟ السلام ليس السلام عليكم، السلام عليكم الآن نرى الناس كلها تسلم على بعضها البعض وهي من الداخل ملآنة أحقاد، وهي والعياذ بالله في المعاملات على غير الضابط الشرعي. ولكن أفشوا السلام بينكم، كونوا مظهر للسلام في العالم، لأنه ما حسدتكم اليهود على شيء كما أخبر النبي إلا على التأمين وعلى السلام. التأمين لأنه صوت واحد ولا الضالين. قال: المسجد، في المسجد الحرام كلهم آمين، يسمعها العالم يتأثرون، لأن كلمة آمين استجب يا رب، نداء من الشعوب، نداء من الأمة لله: استجب يا رب. قال: يحسدوكم اليهود على هذا لأنهم حرموا من هذا الفضل. لماذا حرموا؟ لأنهم أصابهم داء الحسد وأصابهم داء الحقد وأصابهم داء البغضة. عندما تقول آمين والأمة كلها تقول آمين، ورد في الحديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له ذنبه. قالوا: لأن تأمين الإمام يكون مع تأمين الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. الكلام كبير والتقدير عظيم، ولكن لما ننظر في دقائق الأمر نعرف أن الله إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن طباعنا عسرت الأمور، عسرنا الدين فتعسر الدين، ما شاد الدين أحد إلا غلب. يسر، قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، عرفوا كيف تتعاملون مع بعضكم البعض. فهذه حياة الحبيب محمد. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. أين السلام؟ تسمعون عالمنا المعاصر ما في سلام، الآن حرب، الآن حقد، الآن بغضة، الآن حسد. من المرتاح؟ من الفرحان في الأرض؟ إبليس. إبليس عنده أعياد يرى أمة محمد كيف يبغض بعضهم بعض، يحسد بعضهم بعض، يضر بعضهم بعض. لكن في المجالس هذه نتوجه إلى الله إن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد، وإن الله تعالى يجعلنا ولكم معنى من معاني التحابب في ذات الله، لأن المتحابين في ذات الله والمتزاورين في ذات الله والمتجاورين في ذات الله على منابر من نور يوم القيامة، منابر من نور يوم القيامة يقبضهم الأنبياء والشهداء والصديقين، لأنهم في الدنيا جسدوا هذه المحبة، بمعنى أنهم تحابوا مع غيرهم سواء كان من جنسك أو من غير جنسك، من مذهبك من غير مذهبك، أنت كيف تحب الآخر، لا يعنيك لباس، لا يعنيك فكرة، لا يعنيك، ولكن كيف تخرج تجلس الناس في المجلس على انسجام معنوي، وكيف تخرج وكل من الناس يسلم على يد أخيه. قال في الحديث الشريف إذا التقى المسلمان، قال المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هل شيء دين في هذا العالم؟ كل الناس تتصافح في العالم، لكن نحن أمة كل شيء لنا بحسابه، لك حسابك وهذا حسابك، يسقط عنك شيء كبير، لأنه مبني على هذه الشعائر التي تصلح المشاعر وتحيي السرائر، يصلح الله بهذه الأمة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء، ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: هذه المرة نتحدث عن مرض الربو، المرض المنتشر في مجتمعنا والذي أرق وأتعب مرضاه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. في البدء نرحب بك دكتور عبد القادر في برنامج طبيب الدار، كل عام وانت بخير.
2: اهلا وسهلا بكم. دعني في البداية اتوجه بالشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافة الكريمة وعبر شاشتكم الفضية لأسرة قناة حضرموت ولكل أبناء حضرموت في الداخل والمهجر ولكل أفراد الأمة الإسلامية. بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم سأل المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وأمان، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، ويكتبنا إن شاء الله جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم.
1: أمين إن شاء الله. ونحن أسعد دكتور بوجودك بيننا. دكتور، في البداية سنتحدث عن تعريف المرض، مرض الربو. بماذا يعرف مرض الربو؟
2: نعم، حتى نعرف مرض الربو في البدء ونحن نتحدث عبر شاشة قناة حضرموت، نود أن نذكر بعض أسماء للربو شاعت عند سكان هذه المحافظة.
1: جميل.
2: فالبعض يسمى هو اسمه العلمي الربو الشعبي أو الربو القصبي، لكن يسمى عند البعض بالذات في مناطق شرق حضرموت ضيق التنفس أو التحسس أو الكسفة، يسموه الكسفة. أسماء متعددة كلها تعني تصب في مكان واحد وهو الربو الشعبي. لو جئنا لنعرف هذا المرض بداية، هو التهاب مزمن لمجاري الهواء أو مسالك الهواء، ينتج عن استجابة زائدة لمؤثرات داخلية أو خارجية كانت تؤدي هذه المؤثرات إلى حدوث أعراض المرض المتمثلة في السعال وضيق التنفس والإفراز المخاطي الشديد الثخانة. هذه الأعراض عادة ما تكثر في فترة الليل وفي الصباح الباكر، وتزول إما تلقائيا أو باستخدام بعض الأدوية.
1: جميل. دكتور، بما أنك تطرقت لموضوع التسميات، طبيا يسمى الربو بالأزمة.
2: نعم.
1: هنا أيضا بعض الناس يسميه بالأستمة.
2: نعم.
1: مشتقة من كلمة الأزمة.
2: نعم.
1: هل هم عن دراية كذا؟
2: هي تكتب هكذا بحروفها فيها حرف التاء، فالبعض ينطقها أستمة وجرى العرف على هذا الأساس. جميل. لكن هي أساسا هي الأزمة.
1: الأزمة.
2: نعم. وهي مأخوذة من اللغة العربية الأزمة.
1: جميل. دكتور، من يصاب بالربو؟ هل هناك عوامل وراثية تساهم بشكل أو بآخر للإصابة بمرض الربو؟
2: نعم.
1: من الفئات التي تصاب بهذا المرض؟
2: نعم، هناك نوعان من الربو، هو الربو الخارجي، الربو الشعبي الخارجي، والربو الشعبي الداخلي. الربو الشعبي الخارجي غالبا ما يكون مرتبط بعوامل وراثية، ويكون الإصابة به في مرحلة الطفولة المبكرة وإلى مرحلة متوسط العمر. الربو الداخلي يصاب به في مرحلة العمر المتوسط. جميل. وهذا عادة ما يكون ليس له ارتباط بالعوامل الوراثية.
1: نعم. دكتور، هناك أيضا عوامل مساعدة أو مسببات لحدوث المرض.
2: نعم.
1: هل لك أن تذكرها لنا؟
2: هذا صحيح. طبعا إذا جئنا نبحث عن السبب الرئيسي لحدوث الربو فهو سبب

0: كثير من أمراض لا زالت غامضة، لكن هناك شواهد ودلائل على بعض المهيجات التي تؤدي إلى حدوث أزمات الربو، منها مولدات الحساسية. ومن هذه المولدات الحساسية العدة المنزلية أو عدة الغبار أو عدة التراب كما يسموها، أيضا وجود بعض الحيوانات، فرو الحيوانات، ريش الطيور، الحيوانات مثل القطط أو الكلاب، ريش الطيور عندما تتواجد، الفطريات، أيضا بعض المواد الكيماويات وبعض المواد التي تستخدم في تعطير الجو، معطرات الجو، بعض المواد التي تستخدم في تثبيت الشعر التي تستخدم عن طريق الرش، أيضا التعرض للهواء البارد، نفحات الهواء البارد، أو التغير الفجائي في الطقس بين برودة وحرارة، نعم، كالخروج من مكان حار إلى مكان بارد. الانفعالات النفسية لها دور كبير. تناول بعض الأدوية قد تثير عند مريض الربو أزمات ربوية قد لا يعلمها هو. فلهذا سنتطرق لاحقا إلى موضوع الأدوية وعلاقتها بمرض الربو.
1: جميل جدا دكتور. بما أنك ذكرت موضوع التحسس والحساسية، المشاهد للتوضيح للمشاهد فقط، مثلا تناول بعض الوجبات، البيض مثلا، وجبات التي تؤدي إلى التحسس الجلدي، هل أيضا في نفس الوقت تؤدي إلى التحسس أو الإصابة بحالات الأستما؟
0: هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الأمر. البعض صنف بعض مأكولات معينة مثل الفراولة، الكاكاو، البيض، السمك، بعض الأمور صنفها كمولد الحساسية، وهذا شائع عند حساسية الجلد الأخرى. لكن عند الحساسية الربو ذكرت في معظم المراجع والمآثر الطبية أن بعض مثبتات الغذاء التي تستخدم في التعليب هي التي قد تثير أزمات الربو، ولكن ليست الأغذية بصورة مباشرة، لكن بصورة غير مباشرة، وعندنا هذا منتشر بشكل كبير جدا، بصورة المواد الحراقة قد تثير ارتجاع في المريء مما يثير أزمة الربو. ليس بسبب الغذاء، ليس بسبب غذاء بحد ذاته، ولكن بسبب ارتجاع المريء الذي يعيد بعض الأحماض من المعدة إلى المريء، ثم يثير متقبلات معينة للكحة وللتقلصات العضلات الملسة في الشعب الهوائية، فهذا ممكن يكون سبب رئيسي. لكن الغذاء بحد ذاته كسبب مباشر فيه اختلاف كثير في هذا الأمر.
1: جميل دكتور. سنأتي على طرق تشخيص الربو، وأيضا فيما إذا كان هناك بعض الأمراض تشبه أعراض أعراض الربو، أيضا هناك بعض ما يسمى بالتشخيص الخاطئ للربو أو غير الربو نتيجة لتشابه الأعراض، كل ذلك وأكثر عزيزي المشاهد سنأتي إليه بالتفصيل مع الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، لكن بعد فاصل قصير.

0: عدنا إليكم من جديد لاستكمال باقي الحديث عن موضوع الربو، وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. دكتور عبد القادر، أجدد الترحيب بك مرة أخرى.
1: أهلا بكم من جديد.
0: أيضا لمن فاته الجزء الأول من الحلقة، نذكر أننا تحدثنا مع الدكتور عبد القادر عن مرض الربو، تعريفه وأسبابه، وكذلك دور العوامل الوراثية، وكذلك المحفزات التي تؤدي إلى الربو. الآن سنكمل من حيث انتهينا. قبل الفاصل ذكرت لك موضوع التشخيص وطرق التشخيص، لكن سنأتي إلى الأعراض قبل التشخيص ثم نعود إلى التشخيص. الأعراض التي تظهر على مريض الربو،
1: لم تقل شيئا خاطئا عزيز زعيم عندما قلت الأعراض قبل التشخيص، وإنما عندما نتحدث عن التشخيص فجزء رئيسي في هذا التشخيص هي أعراض المرض، قد تدلنا على حدوث المرض هي الأعراض نفسها. وحتى نفهم هذه الأعراض يجب أن نفهم جزئية بسيطة، كيف تحدث هذه الأعراض عند حدوث المهيج، عند دخول المهيج إلى جسم الإنسان إما خارجي أو داخلي. هذا المهيج يحدث ردة فعل زائدة عن المعقول، استجابة زائدة متزايدة. هذه الاستجابة ينتج عنها إفراز بعض المواد المهيجة، مما يسبب تقلصات في العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية. هذه العضلات الملساء عندما تتقلص تسبب تضيقا في الشعب الهوائية، مما يصدر عنه ضيقا في التنفس وصفير يصدر عنه. ثانيا يحصل التهاب في الغشاء المبطن لجدار الغشاء للشعب الهوائية، ومما يسبب الاحتقان الشديد في هذا الغشاء. الجزئية الثالثة هي إفراز لمادة بلغمية ثخينة لزجة. هذه كلها تؤدي إلى ظهور الأعراض اللي هي تأتي على شكل سعال، ضيق في التنفس، صفير أو أزيز صادر عن الصدر. تحدث هذه الأعراض غالبا ما تحدث أثناء الليل وفي الصباح المبكر، وتزول هذه الأعراض بتناول الدواء أو تلقائيا.
0: نعم دكتور، تحدثت أنت في الأعراض عن آلية حدوث المرض. هل من الممكن الشخص البسيط أو المواطن العادي أن يشخص نفسه بنفسه أو يقرب التشخيص أن هذه الأعراض تنبئ بوجود الربو؟
1: نعم، جرى العرف أن كل أزيز يسمع من الصدر ينسب إلى الربو الشعبي. وأنا أريد أن أؤكد على جزئية مهمة جدا علمية، أن ليس كل أزيز صادر عن الصدر معناها ربو شعبيا، وليس كل ربو شعبي يكون ملزما أن يكون مصحوب بأزيز في الصدر أو صفير.
0: جميل.
1: أو خلينا نتكلم بالدارجة الحضرمية، عنيطة
0: يسمى.
1: نعم عنيطة. تعويص، هذه اللفظات قد يسمعها الإنسان في حضرموت، ويجب أن نصل إلى مرحلة كل إنسان إلى درجة فهمه المعين. فعندما نتحدث مع إنسان في منطقة معينة بكلمة أزيز قد لا يفهمني.
0: صحيح.
1: لكن لما نقول له هل تسمع عويص الصدر أو تسمع عنيطة، فهذا مفهوم. نعم.
0: يعني الطبيب يكسب معجم أو لغوي من اللهجات.
1: ليس من اللهجات فقط، وإنما من بعض اللغات الأخرى.
0: جميل.
1: مثلا عندنا مجموعة كبيرة من أخواننا اللاجئين من الصومال.
0: نعم.
1: اضطررنا إلى تعلم بعض كلمات المتعلقة بتخصصنا حتى نتفهم معهم في بعض الأشياء.
0: رايح.
1: أيضا القادمين من مناطق أخرى، مثلا على سبيل المثال من شبوة، الكحة، عندما يتحدث عن الكحة يتحدث عنها يقول لك جشرة وليس كحة. ففي بعض أسماء لازم تكون واعي عليها وعارف عشان تتعامل مع المرض.
0: ربما تحتاج حلقة دكتور لشرح هذه المصطلح. أيضا لدينا في حضرموت نفسها الساحلة مثلا تختلف اللفظات.
1: نعم.
0: واديا.
1: نعم.
0: دكتور سنكمل الآن عن التشخيص.
1: نعم.
0: ذكرت أن الأعراض، أي الأعراض السريرية، هي جزء كبير من التشخيص.
1: نعم.
0: طرق ووسائل تشخيص أخرى للمرض بماذا؟
1: عادة ما يبدأ تشخيص أي مرض من تاريخ المرض نفسه. إذا ذكرت أعراض مشابهة لأعراض الربو الشعبي.
0: نعم.
1: وذكر المريض أعراضا مشابهة توالت عليه في خلال الفترة الماضية، فربما يكون هذا سبيلا للتشخيص. هذا أولا.
0: نعم.
1: ثانيا العامل الوراثي، وبالذات في الربو الخارجي الذي ذكرنا سابقا، الربو الخارجي العامل الوراثي مهم جدا. وعندما نتساءل عن العامل الوراثي لا يهمنا فقط أن نسأل عن إصابة أحد الوالدين أو أحد الأقرباء بالربو، وإنما نسأل عن أي مرض تحسسي، أي حساسية. ربما تكون حساسية أنف أو حساسية جلد أو حساسية العينين، فهذه تكون متقبل حسي، يكون الطفل أو البالغ يكون قابل أنه يصاب بهذا المرض. هذا أولا. نلجأ بعد ذلك إلى الجراء الفحص السريري للمريض. فإذا سمعنا صفيرا مع الزفير فهذا أدعى لأن يكون هذا المرض هو الربو الشعبي. وإذا أفتى المريض بأنه بين فترات الأزمات يكون طبيعيا خالصا، يكون في درجة التشخيص وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تشخيص المرض إكلينيكيا.
0: جميل.
1: بعد ذلك نتجه إلى العوامل الأخرى المساعدة لنا كفحص الدم عندما نجد نسبة معينة من الإيوزينوفيل، مادة اللي هي خلايا الإيوزينوفيل مرتفعة، هذا تدل على حدود حساسية معينة تعزز لنا التشخيص. ثم نتجه إلى الفحص الرئيسي والمحوري بالنسبة لنا. قد يتساءل البعض وخاصة في طبيب الأمراض الصدرية دائما ما يستخدم الأشعة في التشخيص.
0: نعم.
1: فهل الأشعة مشخصة لمرض الربو الشعبي؟ الجواب بكل تأكيد لا، ليست مشخصة لمرض الربو الشعبي، وإنما نستخدم الأشعة عندما تظهر أعراض لنا عند مريض بالربو لا تشبه أعراض الربو. يعني مريض معروف أنه مريض ربو شعبي جاء إلينا بأعراض فيها شيء من الغرابة لا تشبه مريض الربو، فنتحدث حينئذ عن بعض مضاعفات قد تكون حدثت لهذا المريض، أو نتحدث عن تشخيص خاطئ من أساسه وليس هذا ربو إنما تشخيص خاصي، ربما نحتاج إلى الأشعة. التشخيص المحور التشخيص هنا يرتكز أساسا على وظائف التنفس، فحص وظائف التنفس، وهو فحص خاص يتم عن طريق إدخال المريض إلى معمل خاص يقوم المريض بالتنفس وبالشهيق وبالزفير ثم الزفير، ثم تسجل هذه الأمور كلها على جهاز خاص عبر الكمبيوتر ثم تحلل. إذا وجدنا انخفاضا في بعض معدلات معينة نعتمد عليها، نطلب من المريض أن يعطى له موسع للشعب الهوائية، فإذا أعطي له موسع الشعب الهوائية واستعيدت نسبة كبيرة من الانقباض الموجود في الشعيبات الهوائية يعتبر هذا تشخيصا لمرض الربو الشعبي بنسبة 100%
0: نهائيا. نعم. دكتور، سنعود للحديث قبل الفاصل، ذكرت هناك تشابه مثلا في أعراض الربو، أعراض مرض الربو مع أمراض أخرى كالارتجاع وغيرها. هذا يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمريض.
1: هذا صحيح.
0: مثل إيش من أمراض مثلا يمكن
1: أن تتشابه؟ أقرب الأمراض التي تتشابه مع مرض الربو الشعبي هو مرض السد الرئوي المزمنة. فالسد الرئوي المزمنة ناتجة عن التدخين تحدث عند كبار السن أو متوسطي الأعمار، لها أعراض مختلفة تماما من ناحية الوقت الذي تحدث فيه الكحة والسعال وضيق التنفس، ومن ناحية وظائف فحص وظائف التنفس، ومن ناحية وجود التدخين كعامل مسبب رئيس. هذا أساسا. نتحدث أيضا عن بعض أعراض يشخصها البعض بأنها ربو هي ليست ربو، وأقرب سبيل لهذا الأمر هو ارتجاع المريء الذي يسبب ضيقا في التنفس، يسبب ضيقا في التنفس ممكن أن يشخص كأنه ربو لكن ليس من أعراض الربو. أيضا هناك مفردات للربو غير الربو المشاع المعروف. عندنا الربو اللي هو يأتي بمفردة واحدة فقط هي الكحة الليلية وهو ربو شعبي. عندنا الربو الذي يأتي مع بدل الجهد اللي هو الربو المصاحب للجهد. عندنا الربو المصاحب للانفعالات النفسية. عندنا الربو الشبيه بالربو وليس بربو. فهنا يجب أن نتخذ الحيطة في بعض التشخيصات وبعض الأمور.
0: نعم. تشخيص مرض الربو هل هو صعب مثلا؟ يضطر المريض يذهب إلى طبيب أمراض صدرية أو مثلا طبيب أي تخصص آخر أو طبيب عام ممكن؟ نعم. المناطق الريفية مثلا. نعم. الممرض العادي. نعم. العامل الصحي ممكن أن يشخص الربو ولو بطريقة مبدئية؟
1: صحيح
0: مثلا.
1: هذا صحيح، تشخيص الربو من أسهل التشخيصات اللي ممكن تتم، تشخيص سهل جدا قد لا يتطلب حتى بعض الفحوصات المتقدمة، وإنما تشخيص بسيط وسهل جدا ممكن عمله مع أخذ الاعتبار التشابه مع بعض الأمراض الأخرى.
0: نعم.
1: وأخذ الاعتبار لتاريخ المرض المسبق.
0: صحيح. جميل. دكتور، بالنسبة لارتجاع المرأة وما يسمى باللهجة العامة والدارجة الحرقة والحموضة بعضهم يسموها.
1: نعم.
0: لا أدري إذا كانت هذه اللفظة تقارب. نعم. اللفظة الطبية، لكن كيف نفرق مثلا بالتاريخ المرضي للمريض؟ نسأله هل أنت تعاني من حموضة؟
1: نعم.
0: أم أكلت وجبة دهنية أو دسمة أدت.
1: نعم.
0: إلى الارتجاع؟
1: نعم.
0: كيف أنت تفرق كطبيب أمراض صدرية أن هذه حموضة وارتجاع وهذا ربو؟
1: نعم. هناك أعراض خاصة بالارتجاع المريء لا تتشابه إكلينيكيا مع أعراض الارتجاع مع ارتجاع الربو الشعبي.
0: جميل.
1: نعم. وجود الأزيز ربما يوجد في حالة الربو لكن ربما لا يوجد في حالة الارتجاع المريء. أيضا وجود ألم في على البطن.
0: نعم.
1: ووجود حرقة خلف عظمة القص، وجود تعب عام وإجهاد عام، وأيضا المسبب الرئيسي اللي هو تناول كميات كبيرة من المواد الحراقة. وأنا أود أن ألفت نظر عبر قناة حضرموت الفضائية الآباء والأمهات إلى أن لوحظ بشكل يعني غير عادي تناول أطفال صغار لكميات كبيرة جدا من المواد الحراقة ولندعها باسمها الشعبي البسباس والشطة، يتناول هؤلاء الأطفال كميات كبيرة ثم يأتوا إلى
0: خاصة في رمضان. لا، في رمضان
1: وقبل رمضان.
0: نعم.
1: وخلال رمضان أنا لدي سجل بأعداد كبيرة جدا من أطفال يعانون من ما يشبه مرض الربو وهو ارتجاع المريء في هذا السن المبكرة، وهذا شيء غريب. نعم. ربما نظرا لتناول الكميات الكبيرة من الشطة والبسباس.
0: جميل دكتور، صراحة مرض الربو كبير ومشعب، لم نصل الآن إلى كيف تحدث الأزمة، كيف تصرف مريض الربو أثناء حدوث. نعم. أزمة الربو، أيضا لم نصل إلى علاج مرض الربو. نعم. وإلى النصائح التي يمكن أن تقدمها كطبيب أمراض صدرية لمريض الربو، لكن سنبع هذا الحديث إلى الحلقة القادمة لتكمل معنا مشوار مرض الربو وتشرحه للمشاهدين. دكتور عبد القادر بايزيد، أشكرك باسمي وباسم طاقم العمل في البرنامج على حضورك وتحملك وسعة صدرك.
1: كل الشكر لك ولنافذة حضرموت عبر الفضاء.
0: شكرا. أشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناتكم قناة حضرموت. سنكمل موضوع الربو في الحلقة القادمة مع الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري مناظير الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية. حتى الملتقى لا تذهبوا بعيدا، نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الإله الكريم المنان الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه وخليله، أكرم من عبد وركع وسجد وعرف الواحد الأحد وعرف به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن المقصد الأعظم والمنال الأكرم والمنزلة الكبرى والدرجة العليا لكل مخلوق راجعة على الإطلاق إلى معرفته بالإله الخلاق وعلى قدر معرفته تكون محبته. وكل من عرف وأحب فجميع الفضائل والرتب تبتني على ما يتفرع وينشأ عن تلك المعرفة والمحبة. والسبيل إلى معرفته، أما بالنسبة لعموم الكائنات دون العقلاء منهم فإنه بحكم الفطرة والتكوين والخلق والإنشاء والإيجاد عرفت هذه الكائنات ربها معرفة قريبة يسيرة، يتهيأ العقلاء لمعرفة أوسع منها وأرفع، فيبقى شؤون قلوب هؤلاء المكلفين من آمن منهم نال المعرفة التي عند الكائنات المسبحات بحمد ربها، كما قالت سبح له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بواسطة الفكر النزيه الصحيح والعمل الصالح والخلق الحسن والوصف الجميل تنفتح لهذا العاقل آفاق من المعرفة الخاصة فيحوز بذلك مراتب في المحبة الخالصة. هذا الفكر في الكائنات والوجود وهذه الأعمال الصالحة التي دعينا إليها من قبل الحق على لسان خاتم الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والصفات المحمودة للرب تبارك وتعالى والنعوت المرضية له آلات لتوسيع نطاق المعرفة وتقوية شؤون المحبة وبذلكم ترتفع الرتبة. ثم إن الله جعل من بين هؤلاء العقلاء معصومين في الفكر وفي الأعمال وفي الصفات من كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه وهم الملائكة والنبيون صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كان الملائكة والنبيون أعظم خلق الله معرفة بالله ومحبة لله ومن الله لا يتقدمهم غيرهم قط. قال الله تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عنهم ومن معهم في المراتب العلى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. وكان أعظمهم الرسل وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل في مراتبهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان أعظمهم أولو العزم الخمسة سيدنا المصطفى محمد سيدنا الخليل إبراهيم سيدنا موسى الكليم سيدنا عيسى المسيح وسيدنا نوح عليهم السلام والصلاة في كل محون في كل نفس. وأعظم الجميع من جعله الله أكبر شفيع في يوم الهول الفظيع يوم وقوف المكلفين من الأولين والأخير بين يديه جل جلاله نعم البصير السميع. فلا يوجد في الوجود والكائنات أعرف بالله من عبده المختار محمد ولا أحب لله ولا أعظم محبة من الله منه عليه الصلاة والسلام. فهو أحب محبوب وأحب محب للحي القيوم لأنه أعرف العارفين بالإله. وقال الحق تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له إن فضله كان عليك كبيرا. وبذلك نال الصدارة والتقدمة فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، بل فاضت آثار شرفه وكرامته على أمته، فكانوا أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة من بين الأمم كلها. فحزنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى خصوصية تميزنا بها عن جميع الأمم، فلله الحمد مول النعم، وصلى الله على عبده الأكرم. إذن فائدة العمر لكل منا ونيل حقائق الشرف والمجد والكرامة بترقيه في المعرفة بالله والمحبة لله ومن الله تعالى والرضا من الله والرضا عن الله تعالى. وما نجد أسباب ذلك إلا صحة الفكر والتأمل في الكائنات وفي آيات الله تعالى، ما في مواصلة الأعمال الصالحة. ثم في تنزيه الباطن عن الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، والتحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة الحميدة. زيادتنا في ذلك وحسن إصغائنا وتدبرنا لكلام الله ورسوله وحرصنا على الأعمال الصالحة مع الحضور والإتقان هي وسائل تحصيل وزيادة المعرفة والمحبة. وهي المقصود من جميع الطاعات والعبادات والصفات الحسنات والأفكار الصحيحات الشريفات القويمات، المقصود منها كلها زيادة المعرفة بالله والمحبة. وجميع المرتب عند الله تبتني على ذلك، وجميع نعيم البرزخ والقيامة والجنة مرتب على ذلك. حقيقة يجب أن تتمكن من عقل وقلب كل مؤمن، وحينئذ يعلم كيف يغنم عمره ويغنم وقته، ويحسن النظر في فكره وفي أعماله وأقواله وفي صفاته وأخلاقه، يعدل كل مايل ويقوم كل معوج ويصحح كل فاسد ويتخلص من كل مذموم ويتحلى بكل محمود، ويدوم حضوره مع الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إذا جلسنا مجلسا أو صلينا صلاة أو قرأنا قراءة من القرآن أو قراءة في حديث رسول الله أو صدقنا صدقة أو صمنا صوما أو حججنا حجا أو جاهدنا جهادا، يجب في كل ذلك أن نكون على قدم الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى، عارفين بمقصود وأسرار هذه الأعمال لنزداد بها قربا ومعرفة ومحبة. ما تقرب إلي المتقربون، يقول الله كما روى الإمام البخاري عن رسول الله عن الحق تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وعندما يحبك فأنت تعلم أن المحب من المخلوقين إذا أحب شيء كيف يتفنن في خدمته وفي إكرامه وفي تحسين شانه وفي فإذا الحق أحب ماذا سيصنع معك؟ ولذا جاءت الإشارة في الحديث فإذا أحببته كنت سمع لي سمع بصر لي بصر بي ودر بي لغير ذلك. ولهذا تكلم الإمام الغزالي عن الحج فقال يجب أن تعمل تعلم وتعرف من الحج الأعمال الباطنة، ما هو صورته تسافر وتجي للبيت العتيق وتدور وتطوف وتروح بين السماء والأرض. أين القصد؟ أين المراد؟ أين الروح؟ أين الحقيقة؟ إيش معنى هذه التلبية وكيف تتقرب إلى الله بهذا؟ هذا يقول بيان الأعمال الباطنة. يقول أول الحج فتجد القاصرين والغافلين والمحجوبين من المسلمين عندهم أول الحج فلوس وجواز وتأشيرة. قال لك لا أول الحج الفهم لموقع الحج في الدين، هذا أول الحج، الفهم لموقع الحج في الدين، ثم الشوق، ثم العزم، ثم قطع العلايق، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم الزاد، ثم اكتراء الراحلة، ثم الخروج، ثم السير، ثم الإحرام، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وفي كل واحد من هذه كلها تذكرة وعبرة، وفي كل واحد تذكرة وعبرة. نعم، مرحبا. يقول وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن. سمعت في هذا، إذا جئت تجلس مثل هذا المجلس فبدايته أن تعلم مكانته عند الله من خلال ما دعانا على لسان رسوله أن نجتمع ونتذاكر ونتعرف ونتناصح متوجهين إلى الحق تبارك وتعالى، ثم جعل حلق العلم والذكر بمنزلة كبيرة لديه يتنادى لها صنف من الملائكة قال هم السيارة والسياحين كما سماهم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يحفونهم بأجنحتهم للسماء الدنيا، ويسألهم الرب عن أهل هذا المجلس وما كان فيه. إذا عرفت من معاني المجلس شيئا من هذا بدأت تعرف المكانة، فانبعث عندك بعد ذلك شوق لأن تحصل هذه العطايا، هذه المنح، هذه الهبات، هذا التفضل، هذا التجلي من الله تبارك وتعالى، إلى حد أن يقول للملك بعد المناقشة وله أي ذلك الخطأ قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قال ما أسمح للشقاء أن ينال من جالسهم لمكانتهم عنده، كما جاء في الصحيحين عندنا. ينبعث عندك شوق، إذا انبعث عندك الشوق لذلك عزمت وحضرت، فإذا حضرت حضرت بجسم وقلب وروح وسر. إذا حضرت كذلك كان لجسمك حظ من المجلس أن يلين جلدك مع قلبك إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله، وكان لقلبك معارف تحصل من خلال الجلوس وما يهبط من رحمة الله وما يستفتح من الأبواب بما يلقى من الكلمات والتعريفات والتنبيهات والتوجيهات، وكان لروحك نشوة بزيادة المحبة لله الذي يباهي بهذه المجالس الأرضية ملائكة في السماوات العلى، وكان لك مع هذه الزيادة تحرك لسرك لأسرار الإحسان والمشاهدة فكأنك تراه، وتنصرف بهمة قوية في الاستقامة على الصدق معه والوفاء بعهده والتنفيذ لأمره والعمل بطاعته والقيام بحقه. تكون ممن حضر الجلسة، أما تجيب بجسدك وتفكر مع حد وتروح قدم، فكر مع حد والقلب مع حد والروح معكسورة، مثل البالونات يصلحون الأطفال، شي صورة حصان وشي صورة أسد ولب كله صورة أسد تلعبها بصبعه كذا، لو كان أسد صدق ما بيقع كذا بيهرب هو والداره كلهم منه لو كان. فلا تكتفي بالصورة، هذا يقول لك الحج. إذا بغيت الحج شوف أوله فهم موقع الحج في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إله إلا الله. فكان ركن من أركان الإسلام العظيمة، ما هم من شأن تصلى بلاد وتدور كذا وتروح، مسألة أكبر من هذا. قالت العارفة الرجل طاف، قالت ماذا أمي؟ قال طفت. على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية. قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم يدور على جسم، في عندك إدراك لهذا المعنى؟ ليش الله شرع هذا وكيف؟ والنبي يقول فإذا طاف بيت خاض في رحمة الله. يقول في كل واحد من هذه تذكرة وعبرة وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتح. بنعطيك رمز المفاتح وروح افتح إذا أنت واعي، خذ المفاتيح وافتح وغنم نصيبك من أسرار الحج، من أسرار الصلاة، من أسرار مجالس العلم، من أسرار الزكاة، من أسرار ما شرع الله تعالى لك. يقول لينكشف لكل حاج ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه، لكل مصل كذلك ولكل صائم كذلك ولكل جالس مجالس الخير كذلك، ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه. الله أكبر. أما الفهم، أن تفهم موقع هذه العبادات والطاعات في دين منها على سبيل مثال الحج، فلا وصول إلى الله أي قرب ومعرفة ومحبة ورضاء تكون غاية يعبر عن الواصل لها بالوصول إلى الله جل جلاله، كلا يكون إلا بالتنزه عن الشهوات التي خلقها الله فتنة للعباد ليتميز بها من عرفه فأحب فآثره على شهوته، ومن لم يعرفه ولم يقصده وآثر الشهوات. خلق الله الشهوات اختبار للعباد ليعرف بها من عرفه وأحبه ومن لم يعرفه ولم يعبه. فخلف من بعدهم خلف ما عرفوا ولا أحبوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات، وأنعم الله على الأمة بأن جعل الحج رهبانية له، فشرف البيت بالإضافة إليه، والأرض أرض والسماء سماء وكل شيء ملكه، ولكن في نسبة خاصة لهذا البيت الله بيت الله. لما أشرق نور التخصيص في نسبة البيت إلى الله عند امرأة صالحة كانت متوجهة إلى الحج، كل ما مشت ما تقولون أين بيت ربي، يقولون اصبري بنقطع المراحل بنوصل إلى بيت ربي. ومرحلة حتى أقبلوا على مكة، قالوا الحمد لله. ومن أطراف مكة لاحت الكعبة المشرفة، فإن السابقين ما كانوا يرفعون بيوتهم على بيت الله حوالي المسجد الحرام، كانت سطوح بيوتهم تحت البيت تحت الكعبة. إله الله، كانت تشاهد من الأطراف، هذا قالوا هذا بيت ربي، هذا بيت ربي. أقبلت بكليتها وجاءت ألصقت صدرها بالكعبة وماتت شوقا ومحبة. نسب الله البيت إلى نفس تشريفا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم الحجر التي كان يقوم عليها خليل الله ليبني البيت، مقام إبراهيم ومن دخله كان أم. ثم قال في تعظيم الشعائر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا عند هذا الحجر اللي قام خليلي يبني البيت عليها وغاصت قدمه فيها. سبحان الله. يقول وجعل ما حواليه حوالي الكعبة المشرفة والبيت الحرام حرامان تفخيما لأمره، لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. بيت حرام مشرف معظم. وكانوا يشاهدون سابقا على مدى قرون الحيوانات والسباع قد تتضارب مع بعضها، فاللاتي حوالي الحرم إذا خاف على نفسه أحد الحيوانات من صاحبه غلب يدخل للحدود الحرم، فكانت تشاهد إذا دخل يقف الثاني ما يعتدي على صاحبه، حيوان ما حيوان ما يعتدي على صاحبه في حدود الحرم. لا إله إلا الله، سبح بحمد ربها، عرفت مكان الحرم وعرفته. في ناس بني آدم ما عرفوا قدر الحرم. أمنت فيه الوحوش. قال شرف البيت بالإضافة إليه وجعل ما حوله حرامان تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء الحرم ما دخل فناء الحرم، يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزهه عن نحوه. وبيت سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا بيت ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي، كلها مخلوقات ومصنوعات له، هو الغني عنها وهي المحتاجة إليه جل جلاله وتعالى في علاه، هو المحيط بها وليس شيء منها يحيط به، فلا يحويه بيت ولا يكتنف بلد. وظف عليهم أعمالا ما تعرف نفوسهم بالحكمة فيها، در في هذا البيت عبودية بدل ثيابك، الرجال لا تلبس محيط، يا مرأة لا تلبسي قفازين، يا رجال لا تغطي راسك، يا مرأة أذري وجهك، لا تتعطروا لا تطيبوا لا تقلي مظافر لا تقلي مظهر، تعال بين أصفى المر، روح ارجع روح ارجع روح ارجع واخرج من حدود الحرم مرة تهي إلى عرفة، تعرف خضع اخشع تنظف دخل الآن حال ثاني، تقرب من ملك الملوك تخاطبه تجي عند بيته، بيت في مزدلفة خذ لك حجر روح ارمي، روح احلب، تعال طف طواف الإفاضة، لا إله إلا الله، كم ابن بيت وأعمال بعدها. تقول إيه معناها؟ إيش معناها؟ قال لا إله إلا الله، وظف عليهم أعمالا لا تانس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمال والتردد بين الصفا والمروة. لماذا؟ بمثلها يظهر كمال الرق والعبودية، نحن عبيدك عند ربنا، تأمرنا بما تريد وشرفنا في امتثال أمرك. طيب، قال فلا يكون الإقدام عليها في الإقدام عليه باعث إلا الأمر الإلهي المجرد والامتثال والاتباع للشرع المصون. قال صلى الله عليه وسلم حجر لبيك حقا حقا تعبدان ورقا كما رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة، والخطيب في تاريخ بغداد، والرامة هرمزي كذلك في المحدث الفاضل رواه أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وحج على رحل الرث وراحلة وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم صل على سيد العابدين وسيد أهل العبودية لرب العالمين صلى الله عليه وسلم. الله قال وما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع إلى مقتضى الاسترقاق، وهناك تظهر له عجائب من الحكم الإلهية. قال هذا ما يتعلق بالعلم والمعرفة، الفهم لموقع الحج في الدين سمد، أما الشوق فينبعث بعد الفهم والتحقق أن البيت بيت الله، فقاصد قاصد إلى الله، فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب اللقاء، والمحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، والبيت مضاف إلى الله. وأي واحد عندكم في الدنيا يجي لبيت واحد مقصود صاحب البيت ولا البيت؟ أنت لما تروح بيت واحد مقصودك صاحب البيت ولا البيت؟ رب البيت مقصود. ولما تروح الكعبة يجي مقصود الكعبة؟ كعبة رب البيت هو المقصود جل جلاله تعالى في علاه. الله أكبر، يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. قال هذا شوق، كذلك شوق اللي يحملك على حضور المجلس، شوق اللي يحملك على الدخول في الصلاة. الله أكبر، تقوم بين يديه وتقرأ كلامه وآياته وأذكار حبيبه علمك إياها مشان تكون مدخل لك إليه، وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. إذا تدخل الصلاة بغير شوق ما عرفت الصلاة، لو عرفتها بالتصور وأنت مشتاق. قال حبيب الخلاق للسينما أرحنا بها يا بلال، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، كذلك تشتاق إلى الصدقة، تشتاق إلى بر الوالدين، تشتاق إلى قراءة القرآن، كلام ربك. إذا ناولوا عكرمة المصحف يقوم ويحطه على وجهه يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، قد يغشى عليه. لا إله إلا الله، لابد لنا من شوق العبادة لأنها نتيجة معرفة المعبود، تشتاق إلى عبادته. إذا عرفته أحببته، إذا أحببته تشتاق إلى عبادته جل جلاله. بعدين يجي العزم، قال وأما العزم فليعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن،

0: إلا الخالص. إذن تعرف ما ينازل المؤمنين من الشعور وفجامهم بهذه الأعمال والعبادات للكبير المتعال جل جلاله، ولا شيء أحسن من عبادة ربنا جل جلاله، وإنما تكون على قدر المعرفة والمحبة. وفي ما يروى أن الله قال: كذب من يدعي محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالوا لسيدتنا عائشة: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: وبما أحدثكم؟ كان كل حاله عجبا. نبي كان عجيب كله، أقواله، أفعاله، دخوله، خروجه، أكله، شربه، معاملته، كله عجب. ما حدث. قالت: كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، خلا هو بحبيبه وقام يناجي له. قالت: ولقد ورد علي في ليلة في ساعة متأخرة من الليل، فعمد إلى شن معلك فتوضأ ثم قام يصلي، ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال: وجاءه بلال يذنه بالصلاة، فرأى أثر البكاء عليه، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناجيا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن ومن دين محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فسيب. هكذا كان كل ما قام من النوم يقراها صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أقول لي كيف حالك؟ لذا موصل إمام الحداد إلى مكة أنشى يقول: وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى والأماني والرغبات كلها دون هذا، فليعرفون يقصدون ومن يقصدون وإيش ينزلهم. وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، فلله رب الحمد والشكر والثناء. طيب بعدين: وزرنا عروس الحي. يعرف الكعبة ذا، يعرف قدر الكعبة ومكانها في الحي المبارك الذي شرف الله والحرم. وزرنا عروس الحي واصطخبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة. لا تقول لي مثل هذا أعمى. الأعمى من يرد إلى هذه الموارد ولا يعرف قدرها ولا مكانها ولا يشم هذا الطيب منها ولا يشاهد هذه المشاهد. زرنا عروس الحي واصطخبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستانسين بقربها، يعني خذ في رحمة الله كما قال النبي، هذا قرب من الله ما هو من الحجر هذا. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود. يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفنا. مقام إبراهيم، قال ربنا العظيم، مقام فيها آيات ومئات، مقام إبراهيم، مقام وحجر، حجر إسماعيل بن إبراهيم، والشراب زمزم، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها الكعبة المشرفة والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهنا. وبعد قال: مرت الأيام وروحت ولم أشف الغليل، شوقي ما انقضى، ما في بطني مكانه يلهب، ورحت ولم أشف الغليل، ولا انقضى تماني نفس من لقاها ولا غنى، سرت سافرت وفي القلب لها تشوق، قال وأنا مشتاق، وهت من عندها وأنا مشتاق، سرت في القلب إليها تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنى. ودي يقول بس خذ مجمل الأخبار بس وأجمل قصدا يا أخي سامع ما جرى هناك، ولو فصلته هاج بالعناء، ما تقدر تتذكر تفاصيل هذه المعاني، يهيج بي الشوق والعناء فيك، بتعب. أجمل ذو قصد يا أخ القصد يا أخ السمع فاستمع، هناك ولو فصلته هاج بالعناء، رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منى، على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى، وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا، عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنة، صلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى. من اللي يحجون سواء ولا اللي يصلون سواء ولا الذي يحضرون مجالس العلم سواء، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وينبغي عام جديد جاءك يكون لك هم جديد وعزم جديد وشوق جديد وزيادة في قربك من الحميد المجيد المبدي المعيد الفعال لما يريد ذي العطاء والمزيد والجود المديد ربك الرحمن منزل القرآن. اللهم ارزقنا التمكين في اتباع سيد المرسلين والقرب إليك والفهم عنك والمعرفة بك والمحبة منك والمحبة لك والرضا منك والرضا عنك، مخلصين لوجهك الكريم يا كريم، زدنا من نوالك وجزيل فضالك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.

واجعل جنانك مصيري واخذ بالإيمان لجل وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغد

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.
2: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيكون، وهذا ما نقول الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئة، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمامات. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالد.
0: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11:00 صباحا.

قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله.

0: تصير هذه الأرض أمة واحدة. هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البودكاست، بودكاست إشارات العارفين. ساداتنا العارفون هؤلاء القوم الخلص، صفوة عباد الله الذين ساروا في طريق التقوى فعلمهم الله، وساروا في طريق القرب إلى الله فأحبهم الله، فكان الله سمعهم وبصرهم وبالأحرى كلهم، فأصبحوا يسمعون بنور الله ويبصرون بنور الله، يفهمون مراد الله في سنة الله في كونه، في تعليمات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في الآيات الكريمة، في الأحاديث الشريفة، يبصرون ماذا يريد الله تعالى منا، ونستظل بظلهم ونستقي من ينابيعهم لنكون على هدى مستقيم ونكون مع ساداتنا الصادقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في المحور الأول في بودكاست إشارات العارفين نتناول موضوع يهم كل مسلم وكل مؤمن وكل سائر في طريق الله وكل متبع لكل نبي عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع العصمة. سادتنا الأنبياء هؤلاء نواب الله ورسل الله، وسائطنا لمعرفة ماذا يريد الله تعالى منا، نهتدي بهديهم ونعتقد بأنهم أهل عصمة وأهل كمال لا يخطئون. هذا الاعتقاد قد يعني يرى البعض في بعض تفسيره الآيات أن هناك خلافا لهذا الأمر، يعني يرى أنه يجوز للنبي أن يخطئ أو أن ينسى أو أن يتسلط الشيطان عليه. هذه التفسيرات التي يعني تخالف ما نعتقده في حق ساداتنا الأنبياء المعصومون الكمل، نذهب بها إلى ساداتنا العارفين ليردونا إلى الحق، ليفهمونا مراد الله تعالى من هذه الآيات ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحاديث الشريفة، فنكون على هدى وعلى صراط مستقيم. يسعدني أن أرحب وإياكم في هذه الرحلة بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، من علماء بلاد الرافدين عراق الأنبياء والأولياء والحضارة، والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله
1: مولانا. نحن في المحور الأول سنتكلم عن العصمة، عن عصمة ساداتنا الأنبياء والمرسلين. نحب أن نفهم ماذا يعني العصمة. عندما نقول السادة الأنبياء هم معصومون، ماذا تعني العصمة في اللغة والاصطلاح عند ساداتنا أهل السنة والجماعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله، واسقنا من راحتيه. العصمة أمر مهم لا بد أن يتحقق به المسلم، لا بد أن يتحقق بالاعتقاد الصحيح والسليم في حق ساداتنا الأنبياء. لذلك مثل هذه البرامج والحلقات تصحح عقيدة الناس، لأن من الناس من بدأ يعتقد كما تفضلت في أن الخطأ وتسلط الشيطان يجوز في حق النبي، وهذا من المحال، هذا يخالف العقيدة. لذلك عندما نأتي إلى تعريف العصمة لغة واصطلاحا، العصمة في اللغة هي المنع والحفظ، المنع والحفظ،
1: المنع والحفظ، المنع نعم. من ماذا؟
2: سنأتي نعم. هو المنع والحفظ، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعصمني أي يمنعني أو يحفظني. نعم. إذن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وعلى على هذا المفهوم اللغوي بني التعريف الاصطلاحي. لذلك لما نقول ما العصمة في حق الأنبياء، تقول: أن يحفظ الله، قلنا العصمة المنع والحفظ، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين من الوقوع في الصغيرة أو الكبيرة أو الزلل أو الخطأ، وأن يمنع الله سبحانه وتعالى، انظر أتينا إلى المعنى الثاني، وأن يمنع الله سبحانه وتعالى الشيطان من التسلط على الأنبياء والمرسلين مع بقاء التكليف والاختيار لهم، لكنهم معصومون من كل ما ذكرنا. وهذه العقيدة التي ثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والتي أكدها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف والخلف إلا من شذ.
1: يعني العصمة أنهم محفوظون من الله، يمنع من تسلط الشيطان عليهم.
2: طبعا.
1: طيب يا سيدي، هذا الحفظ وهذا المنع ما هي مستوياته؟ هل هي مثلا في الاعتقاد، أم في أن يحفظهم الله من معاصي الكبائر أم الصغائر، أم لها في التبليغ؟ ما هي مستويات هذه العصمة؟
2: أحسنت. فصل الإمام الرازي رضي الله عنه في تفسيره هذه التي ذكرتها، فقال: أولا، أما في الاعتقاد فأجمعت الأمة بدون شذوذ أي أحد على عصمتهم في الاعتقاد، فهم موحدون من لحظة الولادة إلى ساعة الانتقال إلى جوار الحق عز وجل، هذا في الاعتقاد. الأمر الثاني، العصمة في التبليغ، أجمعت الأمة كذلك على عصمتهم في التبليغ، وأنهم ما كتموا شيئا أمرهم الحق عز وجل في تبليغه، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله في التبليغ، وقد بلغ، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد أعظم الفري على الله سبحانه وتعالى، أي هذا مفتري على الحق عز وجل. إذن هذا العصمة في التبليغ. وهناك العصمة في الفتوى كذلك، يقول الإمام الرازي: أجمع العلماء على عصمتهم في الفتوى، لأنهم حاشا لهم وحاشا عليهم أن يفتوا بغير مراد الحق عز وجل، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى نزه أقوالهم وأفعالهم، ولا ينطقون عن الهوى، ولا ينطقون عن الهوى. فهذا في جانب الفتوى. إذن هذا كله نسميه نحن في الفقه تحرير محل النزاع، هذا ما اتفق عليه الفقهاء. في أي شيء اختلفوا العلماء؟ اختلفوا في أعمال الأنبياء، هل يجوز أن يفعل النبي فعلا فيه صغيرة أو كبيرة أو خلاف الأولى أو يخطئ أو يرتكب ذنبا؟ هنا فصل الإمام الرازي القول. نعم. قال: أما الحشوية، الحشوية هذا لقب يعني أطلقه الأولون على الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى ويشبهونه وحاشا له من التشبيه والتجسيم، هؤلاء يقولون يجوز أن يرتكب النبي الصغيرة والكبيرة. سبحان الله، لم يوقر الله سبحانه وتعالى ولم ينزه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية وعن المثلية وعن الحلول في المكان، وسرى عدم تنزيلهم لله سبحانه وتعالى إلى عدم تنزيهم للأنبياء، فقالوا يجوز أن يرتكب النبي الصغيرة والكبيرة وحاشاهم من ذلك. أما القسم الثاني فهم المعتزلة، الذين قالوا أن الأنبياء معصومون من الكبائر فلا يرتكبون الكبائر عمدا ولا سهوا، ولكنهم قد يرتكبون الصغائر عمدا، هذا جمهور المعتزلة. القول الثالث الذي ذكره الإمام الرازي للجبائي من المعتزلة، قال: الأنبياء لا يرتكبون الكبائر لا عمدا ولا سهوا، وإذا ارتكبوا الصغائر فلا يكون عمدا بل يكون سهوا. يعني هذا أكثر تنزيه من جمهور المعتزلة، وهو معتزلي كذلك. نعم. ثم ذكر الإمام الرازي رضي الله عنه رأي الجمهور، جمهور علماء أهل السنة، قالوا بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر وتسلط الشيطان، سواء كان الفعل سهوا أو عمدا. إذن هذا هو التنزيه الذي نقول به. نعم. إذن جمهور العلماء في اعتقادهم أن النبي لا يرتكب الصغيرة ولا الكبيرة لا سهوا ولا عمدا، ويستحيل أن يتسلط الشيطان عليه، هذا رأي جمهور العلماء. نعم. هذا التقسيم للإمام الرازي. إذا ما ذكرنا، ذهبنا إلى كتب علماء السنة كابن حجر في فتح الباري، كابن العربي في أحكام القرآن، كالإمام القرطبي، الإمام القرطبي ذكر الإجماع في تفسيره، قال: أجمع فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأغلب فقهاء الحنابلة على أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر وتسلط الشيطان عمدا أو سهوا. وهذا الذي أكده من؟ الإمام تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وهو من أعظم كتب الأصول، قال صلوات الله وسلامه عليهم أنهم معصومون من الصغائر والكبائر وحتى من السهو والنسيان. وقال هذا ما ذهب إليه أكابر علماء الأمة، هذا ما نص عليه في جمع الجوامع تاج الدين السبكي. إذن هذه هي عقيدة السلف والخلف. لكن بعد ذلك ظهر من لم ينزه الحق عز وجل ولم ينزه الأنبياء، فجوز على الأنبياء الصغيرة والكبيرة وتسلط الشيطان، ودخلت هذه التفسيرات الخاطئة إلى كتب التفسير من الإسرائيليات كما يطلق عليها.
1: الحقيقة سيدي، يعني قبل أن أسأل حضرتك يعني عن السبب في عدم اعتقاد كمال الأسماء، أريد أن يعني ألخص ما حضرتك يعني تفضلتم به. يعني أنا كمسلم سني أعتقد في السادة الأنبياء أنهم لا يعني في اعتقادهم بالله من منذ بداية حياتهم إلى خاتمتهم إلى انتقالهم للرفيق الأعلى هم موحدون، ولا يمكن أن يخطر على قلبهم شيء إلا التوحيد
2: طبعا.
1: هذه النقطة الأولى.
2: نعم.
1: والنقطة الثانية هي أنهم يبلغون عن الله كل ما أراد الله ولا يخافون بالله لومة لائم.
2: هذا بالاتفاق.
1: في الاتفاق.
2: نعم. عصمتهم في الاعتقاد وعصمتهم في التبليغ.
1: ويعني نتكلم الآن عن مفهوم عن اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة.
2: نعم.
1: وكل أفعالهم صحيحة. كل اجتهاداتهم صحيحة.
2: يجب أن يكون هذا هو اعتقادنا.
1: نعم.
2: نعم.
1: لا يمكن أن يعني يخطئوا ولا يعني
2: أبداً.
1: بعض الناس يتبادر إلى ذهنه بعض الآيات إن شاء الله سنأتي في الحديث عنها فيما بعد، أن كل أفعالهم صحيحة.
2: نعم.
1: ويعني سنسأل حضرتك عن جميع ما أشكل علينا في فهم بعض الآيات.
2: هذا هو المفهوم الذي ثبته الله وقرره في القرآن الكريم. عندما إن شاء الله سنذكر أدلة العصمة من القرآن والسنة، ستجد أنه فرض عين على كل مسلم أن يعتقد العصمة والكمال للأنبياء كما قرره الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن الكريم.
1: نعم يا سيدي.
2: نعم.
1: طيب، هو يعني حضرتك تكلمتم عن الاختلاف بين المدارس الإسلامية وكلهم تحت راية الإسلام إن شاء الله. يعني هناك آيات الذي يقرأها على ظاهرها قد يفهم منها أن يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد سادتنا الأنبياء أن يخطئ أو أن يتسلط الشيطان عليه. كيف نفهم أو كيف القاعدة العامة في فهم هذه الآيات؟ يعني قبل أن ندخل بتفاصيل المعاني نريد قاعدة عامة نتعامل معها مع أي آية.
2: تمام.
1: يعني تخطر من خلالها أن هناك عدم كمال أو عدم عصمة أو عتاب أو تسلط شيطان على
2: أو معصية. نعم، أحسنت.
1: ما هي القاعدة العامة؟
2: يجب على المسلم حتى الذي لم يطلع على أدلة عصمة الأنبياء من القرآن والسنة والإجماع وقول العلماء، حتى الذي لا يطلع على هذه الأمور لكنه يجب أن يعتقد العصمة. لما؟ هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها. وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء.
1: نعم.
2: ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية.
1: نعم.
2: لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم. لذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الآية نفت تسلط الشيطان على الأنبياء بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقد عصم أنبياءه من تسلط الشيطان. العجيب أن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن الشيطان، الشيطان أقر واعترف أنه لا يستطيع أن يتسلط على الأنبياء والمرسلين. والعجيب يأتي من يفسر ويقول أن الشيطان تسلط على النبي ووسوس للنبي في هذه الآية، والنبي أطاع الشيطان وحاشاه. طبعا الشيطان ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم استثنى قال إلا عبادك منهم المخلصين.
1: يعني هو أقر أنه لا سلطان
2: له، هو أقر أنه عاجز على الوسوسة أو حتى على الاقتراب من الأنبياء والمرسلين، كما صح في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحترق من أنفاس الصائمين، المسلم الصائم العادي، فما بالك بالأنبياء والمرسلين. يعني هل يجوز أن ينزه الشيطان الأنبياء والمرسلين ويقول ويقر ويعترف أنه ذليل حقير أمام جمال وجلال الأنبياء، ويأتي من يقول أن الشيطان قد وسوس للنبي والنبي أطاع الشيطان؟ حاشا لله. إذن شوف هذا الأصل الثاني،
1: يعني هذه القاعدة، أي آية قد يخطر منها
2: أبداً
1: أن هناك سلطة شيطان سأضعها أمامي أن المعنى
2: الشيطان لا يتسلط،
1: خطأ
2: بنص الآيتين التي يعني اللتان ذكرناهما.
1: نعم.
2: أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين،
1: لا تسلط للشياطين على سلطة
2: أبداً
1: الأنبياء
2: أبداً.
1: نعم.
2: وهناك حديث صحيح عن سيدنا الإمام علي، ماذا قال فيه هذا الحديث؟ نعم. لو قرأه المسلم ستحل له جميع المشاكل. الإمام علي كأنه فهم أن بعض الناس سيشكل عليهم الأمر، وعندما يأتون إلى تلك الآيات المتشابهة سيفسرونها بغير مراد الحق عز وجل. ماذا قال؟ قال إذا جاءكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المتشابه، قال فظنوا الذي هو أتقى وأهيأ وأهدى، ظنوا يعني اعتقدوا برسولكم الذي هو أهيأ وأتقى وأهدى.
1: أهيأ
2: أي من حيث هيئته صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ قال إني لست كهيئتكم. إذا نعتقد إياك، إذا ما جاءتك آية أو حديث أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لك بالبشرية، وجدك ضالا فهدى، إياك أن تعتقد الضلال الذي يتبادر إلى ذهنك. لا، اصرف الآية، اصرف الآية إلى ما يليق بمعنى العصمة والحفظ. لذلك هذا الذي هو أهيأ، قال والذي هو أتقى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله. إذن إذا ما جاءتنا مثل هذه الآيات ننظر إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء، فإذا ستنزه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. ثم قال والذي هو أهدى، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي المهدي، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهل يجوز أن نقول لمن وصفه الله سبحانه وتعالى وكلفه بهداية الخلق وبيان مراد الله سبحانه وتعالى في قرآنه العزيز أن نصفه بارتكاب الصغائر أو الكبائر أو الضلال أو الذنوب والمعاصي؟ كلا وحاشا. إذن هذه قواعد وأصول،
1: يعني دائما عندما نتكلم عن السادة الأنبياء نعرف قدرهم،
2: طبعا
1: لا يشبهوننا، ليسوا كهيئتنا،
2: وهذا أصل قرآني.
1: نعم.
2: قرره الله سبحانه وتعالى في قرآنه كما بينا وكما سنبين إن شاء الله في كثير من الأدلة القرآنية.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. سيدي يعني أحب أن أعرف ما هو الأهمية، يعني حضرتك تفصلتم في معنى العصمة وعن كيف نتعامل مع الآيات الواردة في جناب ساداتنا الأنبياء مما قد يشكل علينا فهمه، وضعنا القاعدة العامة، لكن ما هو أهمية اعتقاد العصمة وما هي الخطورة على من لم يعتقد هذا؟ إذا كان هناك مذاهب تعتقد أن النبي قد يعني يحصل منه زلل أو خطأ أو ما هو الخطورة التي تترتب عليه؟
2: أولا، اعتقاد العصمة هو أصل من أصول العقيدة وأصل من أصول الدين. لما؟ لأننا عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن يجب أن نعتقد فيه الكمال. لما؟ لأن الطعن في المرسل هو طعن في الحقيقة بمن أرسله، وحاشا، هو طعن بمن أرسله، وحاشا لله أن يرسل إلينا نبيا يرتكب الصغائر والكبائر ويتسلط عليه الشيطان، ومن ثم يأمرنا الحق عز وجل باتباعه والاقتداء به. هذا أمر لا يقبله العقل.
1: نعم.
2: إذن الطعن في الأنبياء سيؤدي إلى الطعن بمن أرسلهم جل جلاله وعمن واله، وهذا أسلوب اليهود والنصارى في تعاملهم مع أنبيائهم. طعنوا في أنبيائهم، قتلوا أنبيائهم، بعد ذلك أدى بهم هذا العمل إلى الكفر. نعم. إلى عدم تنزيل حق عز وجل.
1: يعني مفهوم اعتقادي بدأ بالاعتقاد ثم ذهب إلى الخروج من الدين.
2: طبعا نعم. أنت نحن إذا اعتقدنا أن النقص في الأنبياء فهذا نقص بمن أرسلهم. نعم. ومن ثم هناك أمر آخر، الطعن في عقيدة الأنبياء أو في كمال الأنبياء هو طعن في القرآن الكريم، لأن القرآن يقول كما ذكرنا الآيات السابقة أن هؤلاء كاملون مختارون مخلصون اصطفاهم الحق عز وجل وهم خير خلقه، هم خير حتى من الملائكة. نعم. طيب إذا قلنا خلاف هذا القول، قلنا لا هم يرتكبون الذنوب والمعاصي ويقتلون ويزنون والشيطان يتسلط عليهم، إذا اعتقدنا بهذا الاعتقاد يخشى علينا من الكفر، لأن نحن ننفي ونعتقد خلاف ما ذكره القرآن الكريم. نعم. إذن هذا أصل قرآني، فانظر إلى خطورة المسألة. ومن ثم هذا سيؤدي بعد ذلك إذا طعنا في الأنبياء وجوزنا عليهم الذنب والمعصية والصغيرة وتسلط الشيطان، سيؤدي إلى الطعن في القرآن الكريم. نعم. ما دام جائز على النبي أن يخطأ ويتسلط الشيطان عليه، كذلك يجوز عليه أن يكذب في القرآن وحاشاه. إذن هذا لما نقول يجب أن نعتقد الكمال في أقوالهم في أفعالهم في أحوالهم في كل شيء يتعلق بالأنبياء حتى نحافظ على عصمة الدين، عصمة القرآن، صحة القرآن. الآن يطعنون بالسنة.
1: نعم.
2: وطعنوا بالأنبياء، وهذا ما سيؤدي بعد ذلك إلى الطعن في القرآن وفي أصول الدين.
1: نعم.
2: كل هذا يأتي من أين؟ يأتي لأنهم اعتقدوا البشرية المعتادة بالأنبياء.
1: نعم.
2: ماذا كان شعار بني إسرائيل؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا،
1: مثلنا بلا أي خصوصية.
2: لما ساووا بين الأنبياء وبين أنفسهم، إذن جوزوا على الأنبياء ما يجوز عليهم، إذن النبي يكذب، النبي يزني، النبي يسرق، وحاشاهم من كل ذلك.
1: نعم.
2: إذن إذا أردنا أن نحافظ على عقيدتنا على كتابنا، أن نعتقد ما أمرنا الله به في حق الأنبياء في القرآن الكريم، وهذا ما أجمعت عليه الأمة.
1: نعم. سبحان الله، لو أنهم يعني اتخذوا قاعدة التي وضعها باب ملية العلم سيدنا علي.
2: نعم.
1: بأنها نأخذ الأمور على ما هي أهيا وأتقى وأهدى لم يكن ليحصل هذا الخلاف. سبحان الله.
2: ولذلك جاء سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه فوضع لنا قاعدة. نعم. قال في كل آية فيها شميمة الذنب على الأنبياء والمرسلين فنحن نخرجها على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، فالخطاب مع النبي ولكن المراد الأمة.
1: نعم.
2: لما؟ لأن النبي كامل لا يخاطبه الله سبحانه وتعالى ويعاتبه بأنه ارتكب ذنبا أو معصية. فانظر إلى هذه القاعدة الجميلة التي وضعها علم من أعلام آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، إياك يعني واسمعي يا جارة، فالخطاب وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره لكن المراد الأمة، لأننا نعتقد كمال النبي وحفظ النبي وعصمة النبي من الصغيرة والكبيرة وتسلط الشيطان بل حتى ومن خلاف الأولى.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. يعني سبحان الله، يعني هذا الموضوع الشيق والمهم لكل مسلم يريد أن يلقى الله على عقيدة صحيحة على عقيدة كاملة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنفصل أكثر بما يعني بدأتموه سيدي في أدلة العصمة من الكتاب والسنة والعقل، وعن هذا الموضوع الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. نشكركم فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، وإلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

الدان له أهله وله ناسه يغنون، الدان له نبرة وله حكمة وله معنى، الدان ذا فن حضرمي متعدد فنونه، يلبلبل الشادي سجع بالدان السمنه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عجير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
2: فذكر ذلك
1: لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، شانكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف بالأثاية بين الرويثة
2: بالباء سيدي
1: بالباء بالنسخة دي بالياء بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها، شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل، وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور، يقال: إن حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال: بدهته بأمر، أي فجأته به. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغارسها، فحملت من عامها.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه، والله أعلم.
5: عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. نختم بعد الصلاة مباشرة ركوع السنة بعد حزب النصر نبدأ.
6: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نستعد إن شاء الله للصلاة 10 دقائق ثم نصلي بعد الصلاة مباشرة كما فعلنا البارحة إن شاء الله. نعود نحاول بإذن الله إن شاء الله نقدم هكذا في القراءة حتى ما بقي إن شاء الله، لعل الله سبحانه يوفقنا. كما قلنا البارحة احنا في تونس ختمناه في 3 أيام، لعل الله ييسر إن شاء الله نختمه في 3 أيام. جاه النبي وصلى الله لسيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.
5: ألف وكم 800 ولا 1900 1961

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات

0: يَشَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، انتظروا تراسوا صلاة قدام، يرحمني ويرحمكم الله.

0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم. آمين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله الشفائي بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة، فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة، ومحو كل رسم وعادة، وصلى الله وسلم.
2: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. هذا الكتاب على ما فيه من الإيجاز إلا أنه جمع الكثير من المنافع للمبتدئ في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ووهبه الله سبحانه وتعالى لسانا عذبا رطبا، وأكرمه الله تعالى بنصيب وافر من الميراث المحمدي من جده صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم، وجعل الله سبحانه وتعالى لكتبه النفع العظيم والقبول الكبير، فترجمت كتبه إلى كثير من اللغات وانتفع بها الناس في كثير من البلاد، وما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. وأثنى عليه أهل عصره ومن بعده ثناء عظيما، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنفع الكامل، وقالوا إن الله تعالى نفع بكتبه وبأولاده وبطلابه، فهو دعا إلى الله بالقدم والقلم والفم، كان يعلم وكذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات آداب سلوك المريد. فذكر الآداب الأساسية التي يحتاجها المريد السالك، وسنتكلم عن كلمة المريد عند الاتيان على محلها في الآية إن شاء الله تعالى. افتتح قوله بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا افتتاح مبارك في تجرد عن الحول والقوة، في أن كل ما أفعل وكل ما أعمل إنما هو بقدرة الله وقوة الله وإعانة الله سبحانه وتعالى لي. ثم استفتح بهذا الافتتاح المبارك المشير إلى الموضوع وإلى المعنى: الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة. إشارة إلى أن افتتاح الكتاب بهذا إشارة إلى أن افتتاح السلوك بهذا، فافتتاح سلوك العبد بجاذبة ربانية نفحة إلهية يقذفها الله تعالى في قلب العبد، فينشأ منها رغبة ووجهة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة، أما بعد، فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
2: نعم، فمن هذه الآية نشأت كلمة المريد. من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها. فسينبه الإمام الحداد هنا أن الدنيا من أرادها وقصدها وتوجه إليها خسر وفسدت حياته في الدنيا وفسدت آخرته، وأما الآخرة فمن أرادها فالإرادة هنا لا تكفي، لا بد للإرادة أن يوافقها العمل والسعي. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يجعلنا وياكم مشكوري السعي إن شاء الله.
1: والعاجلة هي الدنيا، فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار، فما أجدر العاجلة بالإعراض عنها والاحتراس منها. والآخرة هي الجنة، ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط، بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها، أو يؤمن ولا يعمل لها. فالأول كافر خالد في النار، والثاني فاسق موسوم بالخسار.
2: نعم، مقدمة واضحة ما تحتاج إلى بيان. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا عمل إلا عن نية، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
2: نعم، على عادة السلف افتتح كتابه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفيه فائدتين: الأول العناية بتصحيح النية في بداية سير العبد، أن يصحح نيته، وأصل النية هو إخلاص القصد وإفراد القصد لله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه ووجهه الكريم. ثم هذا الحديث أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية الهجرة، فجعل المثال الذي ضربه من بين كثير من الأمثلة التي كان يمكن أن يضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الهجرة. أولا لأن الواقع كانت الحادثة التي حصلت فيها، وهو سبب هذا الحديث، أن رجلا هاجر كان يريد أن يتزوج امرأة أم قيس، فلما هاجرت خرج من مكة فذهب وراءها إلى المدينة وكان قصده الزواج منها، فالمهاجرين هاجروا لله ورسوله والرجال هذا هاجر يريد الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه جامع، فالعبرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم المعنى. فالمعنى هنا جمع معنى الهجرة، والهجرة هي السفر إلى الله، الرحلة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أن كتابنا هذا ومنهجنا هذا هو بداية رحلة. أنت الآن أيها المريد السالك، إذا كنت تريد الله والدار الآخرة فعليك أن تسعى في طريق هذه الرحلة. أنت الآن في رحلة، هذه الرحلة تحتاج فيها أولا إلى النية الصالحة، أن تجعل قصدك واضحا، وهو أنك تريد الله سبحانه وتعالى. فمهما اختل ميزان هذه النية اختل السلوك. فمن خرج مسافرا ولا يعرف قصده ربما سلك طرقا شتى وأضاع وقته في الطرقات وهو لا يدري أين يريد، لكن من عرف قصده فإنه سيذهب إلى قصده في طريق مستقيم. فمن كان قصده الله سبحانه وتعالى فقد صحت له النية. والآن إذا أراد السلوك فإن دليله ومرشده وإمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا قصده الله ودليله رسول الله وطريقه الشريعة، طريق واضح جدا. فإذا سلك مع رسول الله متبعا له في شرعه وهو شارعه في طريقه وصل إلى الله

0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة، ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة، وإن كان في الصورة طيبا كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثوابه على الله، وكان منقلبه إلى رضوان الله وجنته في جوار الله وخيرته. وأن من قصد غير الله وعمل لغير الله كان ثوابه وجزاؤه عند من تصنع له وراء له ممن لا يملك لنفسه ولا ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض، لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة، بل هو عام في جميع شرائع الإسلام. ثم أقول: اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله، وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة. والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يريده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك، فهو حسبي ونعم الوكيل.
0: نعم. فذكر سبب هذا المؤلف، وهو أنه طلب منه أحد المحبين أن يكتب له رسالة موجزة مختصرة في معالم الطريق والآداب التي ينبغي أن يسلكها المريد، فكتب الإمام الحداد هذه الرسالة الموجزة وأبدى تواضعه أنه ما وجد مما يمكنه أن يكتبه إلا هذه الفصول الوجيزة، ولكنها كانت نافعة، ولا زال المريدون ولا زال أشياخنا يقرؤون هذا الكتاب جيلا بعد جيل، وقد الحمد لله قرأنا وسمعنا على كثير من المشايخ، نفعنا الله تعالى بما فيه. آمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيق وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة والسيدات، هذه سلسلة محاضرات نبتغي منها أن نتعرف على العقيدة الإسلامية، وأن ننتهي إلى يقين بأن الإسلام في عقيدته التي ابتعث الله بها الرسل والأنبياء قائم على دعائم العلم، وأنه منضبط بقواعده، سائر وراء مبادئه ومقتضياته. وأنتم تعلمون أن في الناس من يتصور اليوم أن للدين طريقا يختلف عن طريق العلم، وربما عرف أحدهم على نفسه أمام الناس قائلا: أنا رجل علم ولست رجل دين. وربما قال آخر: أنا رجل دين ولست رجل علم. ولعلكم تعلمون أن هذين الفريقين كلاهما موجود اليوم في العالم الغربي، فقد درج المجتمع الغربي على أن يكون الإنسان الغربي الذي يعرف على نفسه أن يكون إما منتسبا إلى العلم وقواعده ومبادئه ومقتضياته، فيؤكد للناس دائما في المناسبات أنه رجل علم، وربما كان من الفريق الآخر، ومن ثم فهو يؤكد للناس في كل مناسبة لكي يعرف على نفسه فيقول: أنا رجل اعتقاد، أي أنا رجل أؤمن بالدين. وهذا قد رسخ في أذهان الناس تصورا مفاده أن للدين طريقا وللعلم طريقة، وأن كل من الطريقين يختلف عن الطريق الآخر. ومع الأسف فإن هذا التصور قد ترسخ في عالمنا الإسلامي بعد أن انتقلت عدواه من الغرب إلى بلادنا. ونحن نريد في هذه المحاضرات أن نتبين الحقيقة، ترى هل الإسلام قائم على دعائم مختلفة عن قواعد العلم ومبادئه وضوابطه ومقتضياته، أم إن الإسلام منضبط بمبادئ العلم وقواعده سائر على نهجه؟ هذا هو الهدف من وراء هذه المحاضرات التي سنأخذ أنفسنا بها بدءا من هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وبادئ ببدء أقول لكم أيها الإخوة، وقبل أن نتعرف على الإسلام ينبغي أن نوضح أننا لا نتعرف إلا على العلم، ولا نأخذ إلا بالموازين. فإلى أي نهاية أوصلتنا العلم أوصلنا العلم وصلنا، وعن أي طريق حذرنا العلم ابتعدنا. هذا هو المبدأ الذي نأخذ أنفسنا به، بل هذا هو المبدأ الذي ربانا عليه الإسلام في أول مصدر من مصادره، ألا وهو القرآن. وقد تشبعنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنالك آيات كثيرة ولا نريد أن نفيد في بيانها، كلكم يعرفها، تمجد العلم وتلزم الإنسان بأن يضبط فكره وسلوكه بضوابط العلم. ولكننا نريد أن نتبين كيف يقيم الإسلام مبادئه الاعتقادية على قواعد العلم، ومن ثم كيف يلزمنا الإسلام بهذه المبادئ الاعتقادية المنضبطة بقواعد العلم. هذا ما نريد أن نصل إليه. بعد هذه المقدمة ينبغي أن نقف عند نقطة أخرى قبل دخولنا في لب الموضوع. ينبغي أن نتساءل عن معنى العلم. ما هو العلم أيها الإخوة الذي يتحدث عنه اليوم كثير من الناس، والذي يتباهى به كثير من الناس، والذي يشرب باسمه كثير من الناس عن الدين؟ ما هو العلم؟ العلم فيما يتصوره كثيرا من المثقفين السطحيين الذين يتعاملون مع ألفاظ العلم أكثر من أن يصلوا إلى جوهر العلم وإدراكه. العلم عند هؤلاء الناس عبارة عن أسلوب لا عن حقيقة. كل بحث يتخذ منهج النظر في المكونات، في الطبيعة، في الأمور المشاهدة، فيما يتعلق بهذه الأمور المشاهدة، سواء ما كان منها داخلا في الفيزياء أو الكيمياء أو جيولوجيا، علم طبقات الأرض، أو الفلك، أو ما يتعلق بتشريح الإنسان وجسمه، أو الطب ونحو ذلك. كل البحوث التي تستهدف معرفة شيء من هذه الجوانب المادية المنظورة، هذه البحوث يسمى عند كثير من الناس علما، أي هذا المنهج بحد ذاته يسمى علما، بقطع النظر عن الشيء الذي ندرسه، هل دخل في اليقينيات أم هو داخل في الظنيات أم هو داخل في الأمور المشكوك فيها، كل ذلك علم. هذا هو معنى العلم لدى كثير من الناس الذين انبهروا بألفاظ العلم، ولعلهم بحاجة ماسة إلى أن يدركوا حقيقة العلم. فلو فرضنا أن فئة من الناس تدرس نظرية من النظريات الفيزيائية، أو تدرس ظاهرة تتعلق بتركيب كيميائي، أو تدرس شيئا من الفلك، أو شيء من طبقات الأرض، أو تدرس طبيعة التربة مثلا، يقال إن هؤلاء يتحدثون في العلم، وهؤلاء يمارسون العلم، بقطع النظر عن النتائج التي يمكن أن يتوصلوا إليها. فمثلا هنالك نظريات بل فرضيات كثيرة تتعلق بالمكونات، تتعلق بالفلك، تتعلق بالفيزياء، تتعلق بالكيمياء، تتعلق بالتربة، تتعلق بالبيئة، ولكننا لم نصل إلى قرار يقيني فيها. هؤلاء الناس يسمونها علم، يسمون هذا الركام من النظريات علما. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه النظريات تتبدل وتتغير، فهؤلاء الذين نسميهم علماء يتبنون اليوم نظرية ما، وبعد حين يتركونها ويرحلون عنها إلى نظرية أخرى مناقضة، وبعد حين يتجاوزونها إلى نظرية ثالثة فرابعة، وهكذا. وهذه السلسلة من النظريات المتناسقة كلها تسمى عندهم علما. هل هذا هو المعنى الذي نريد أن نصطلح عليه بكلمة العلم؟ لا، العلم يرفض هذا المصطلح. إذا أردنا أن نقيد أنفسنا بضوابط العلم، فالعلم يرفض ويمج هذا المصطلح. النظريات التي تتناسخ، الفرضيات التي لا نتأكد من صحتها، الاحتمالات المتعلقة بظاهرة طبية مثلا، بمسألة تتعلق بالتشريح الإنساني التي لم نتأكد منها تماما، أو التي لا نجزم باستمرارها أيضا، هذه الفرضيات كلها لا يجوز إطلاقا أن ندخلها في رحاب ما يسمى بالعلم. هناك تصورات مثلا عن الجينات التي تتجمع في الخلية، في الخلايا الإنسانية. هناك تصورات تتبدل وتتطور عنها بين كل حين وآخر، مجرد حديثنا عنها يأخذ اسم العلم أيا كانت النتائج التي تبنيناها. ربما كانت نتائج وهمية، ربما كانت نتائج باطلة، لكن ألسنا نتكلم عن الجينات والسبيات والكروموزومات وما إلى ذلك؟ إذا هذا علم. تصوروا الخطأ الفادح في هذا المعنى الذي يدركه كثير من الناس للعلم. أنت في هذا تحاول أن تصل إلى العلم، ولكن المحاولة شيء، والعلم الذي تطرق بابه شيء آخر. لا يجوز أن نسمي المحاولة علما. المحاولة بوليس نبتغي منه الوصول إلى العلم، ربما نصل وربما لا نصل. إذن عرفنا أن هذا المعنى الجاسم في أذهان كثير من الناس بكلمة العلم يربه العلم ويمجه العلم، هذا المعنى ليس هو المعنى المراد بكلمة العلم قطعا نهائيا. إذن ما هو العلم الذي نتصوره والذي نقول إن الإسلام ينهض على دعائمه؟ ما هو العلم؟ العلم بكل بساطة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فالعلم إدراك، ولكن لكي يسمى هذا الإدراك علما ينبغي أن يكون هنالك تطابق تام بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين الواقع الذي اتجه إليه هذا الإدراك. عندما أدرك شيئا وأنظر فأتأكد وأتيقن من أن هنالك تطابقا بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين هذا الواقع، عندئذ هذا الإدراك يسمى علما. فأنا إذا نظرت إلى هذه الزهور التي أمام وتأملت فيها واستقر في ذهني إدراك عنها، وبحثت فوجدت أن ما أدركته مطابق للواقع، أدركت أن هذه زهور وأن لها طبيعة معينة وأنها لا تتمتع برائحة معينة، إذن هذا الإدراك المتفق مع هذا الواقع يسمى علما. ولكن لو أن هذه الزهور كانت زهورا اجتماعية ونظرت إليها فاستقر في ذهني أنها ظهور حقيقية، هذا يسمى إدراكا، ولكن هذا الإدراك أبعد ما يكون عن أن يسمى علما. هو إدراك لكنه إدراك مخالف للحقيقة، إذن هو ليس بعلم. أعود فأقول العلم كما اتفق عليه الفلاسفة والمناطق، وكما بحث فيه العلماء منذ أقدم العصور إلى اليوم، هو عبارة عن إدراك الشيء على ما هو عليه، ولا بد أن يتوافر اليقين بأن هذا الإدراك الذهني مطابق للواقع الحقيقي. هذا هو العلم أيها الإخوة. ونحن عندما نخوض المجالات العلمية بالنسبة لفجاج الكون، عندما نحاول أن نتبصر حقائق الأرض وبواطنها والمعادن التي فيها، عندما نريد أن ندرس النبات وخصائصه وكيفية استنباته وكيفية الاستفادة منه، عندما نريد أن ندرس البيئة، ندرس الهواء بكل ما فيه من غازات مختلفة، عندما نريد أن ندرس ذلك نحاول أن ندرك هذه الأشياء على ما هي عليه. هذه تسمى محاولة على طريق العلم. أما العلم فهو أن ألتقط مدركة أضعها في عقلي وأتأكد أنها متفقة مع الواقع، ولهذا الإدراك ولهذا اليقين منهجه. هذا هو العلم الذي يتعامل معه العلماء قديما وحديثا، ومن ثم فهو إدراك الشيء كما قالوا على ما هو عليه في الواقع. هذا هو المعنى الذي سنتعامل معه، وسوف نسير في محاضراتنا هذه لنتبين ترى هل الإسلام يشرب بنا عن طريق العلم ويتخذ لنفسه منهجا مستقلا، أم إن الإسلام خاضع لقواعد العلم ونواميسه، حتى إذا لم نجد شيئا من مبادئه متفقا مع العلم بالمعنى الذي عرفناه الآن، فنحن مطالبون بأن نرفض هذا الشيء مهما قيل عنه ومهما قيل عن مصدره. هذا ما سوف ندرسه لنتبين ترى هل الإسلام متفق مع العلم أم الإسلام يتخذ لنفسه طريقا مختلفا عن العلم. شيء آخر أيضا قبل أن ندخل في لباب موضوعنا ينبغي أن نتبينه، هو أننا لا نتكلم الآن عن الأديان المختلفة، إنما نتكلم عن الإسلام. عندما نتكلم عن الأديان الأخرى، والأديان الأخرى كثيرة، إذا استعرضنا أمم الأرض فلسوف نجد أديانا كثيرة أخرى، إذا استعرضنا هذه الأديان سنجد أن معظمها شارد عن طريق العلم قطعا، لكن لسنا بسبب تلك الأديان، نحن نتكلم عن الإسلام. والآن وقد انتهينا من هذه النقاط التي أرجو أن نكون على بينة منها، أبدأ فأتساءل ما هو الإسلام. الإسلام في معناه البسيط الذي يمكن أن يتبينه ويدركه أي إنسان يريد أن يعرف عن هذا الشيء علما حقيقيا، الإسلام أيها الإخوة هو أفضل طريقة للتعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا هو الإسلام. الإسلام هو عبارة عن الطريقة المثلى المفضلة لكيفية تعامل الإنسان الفرد مع المكونات التي من حوله، مع حياته التي يتمتع بها، مع الناس الذين يعايشه. إذن الإسلام هو منهج التعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا المنهج من أين جاءنا؟ طبعا هنالك من لا يؤمن بعد بهذه الحقيقة، لكن هذا هو المشروع الذي سنتحدث فيه. أنا درست هذا المشروع واستيقنته، ولسوف نتجاذب أطراف الرأي في هذا لكي نصل بكم إلى هذه النهاية التي وصلت إليها إن رأيتم أنها تسير بنا في طريق علمي منضبط. رب هذا الكون، رب الإنسان والحياة والمكونات، صانع هذا الكون، خاطبنا وأنبأنا عن أفضل طريقة نتعامل على أساسها مع هذه المكونات التي من حولنا. أي أن الإسلام أشبه ما يكون بهذا الكتالوج الذي تجده مقترنا مع الجهاز الذي يخرج للتو من معمله الذي أنتجه. عندما يخرج هذا الجهاز من المصنع أو المعمل الذي أنتجه لينتشر ويسوق بين المجتمعات وليصل إلى أيدي الناس، كل منكم يعلم أنكم تجدون هذا الجهاز مقرونا بكتيب اسمه الكتالوج. ما الذي يتضمنه هذا الكتيب؟ يتضمن هذا الكتيب تعريفا بهذا الجهاز، تعريفا بالجهة التي أنتجت هذا الجهاز، تعريفا بفائدته، تعريفا بكيفية استعماله، تعريفا بكيفية صيانته، كيف تستعمل هذا الجهاز، كيف تصونه، كيف تتقي أضرارا يمكن أن تنالك فيما لو أخطأت الطريقة المثلى لاستعماله. شيء طبيعي. هذا الكون جهاز أيها الأخوة، جهاز معقد جدا. هذا الجهاز الكوني أنتجه منتج تماما كهذه الأجهزة، والإنسان سيد هذا الكون، أي سيد هذا الجهاز. وأنتم تعلمون أن هذا الكون مسخر للإنسان، فكان طبيعيا جدا جدا أن يقترن مع هذا الجهاز الكوني كتيب يخاطب به الإنسان الذي هو سيد هذا الجهاز، وأن يتضمن هذا الكتيب تعريفا للإنسان بهذا الجهاز الكوني وتبصيرا بفائدة هذه المكونات التي من حوله، وتبصيرا له بكيفية التعاون وكيفية استعمال هذه المكونات. الإسلام هذا هو، الإسلام هو الكتيب الذي أرسله صانع هذا الكون مع كونه يخاطب به الإنسان الذي يريد أن يستعمل هذا الكون لمصلحته. أقول هذا الكلام وفيكم ربما من لم يؤمن بعد بهذه الحقيقة. حسن، هذا ما انتهيت إليه وهذا ما أريد أن أحاوركم به. ربما تجدون في النتيجة أن الذي أقوله والذي انتهيت إلى قرار يقيني به حقيقة، إذن كلنا نعتنق هذه الحقيقة ونقبل إلى هذا الكتيب من أجل أن نجعل منه دستورا لكيفية التعامل على أساسه مع الكون والإنسان والحياة. فإن رأيتم أن هذا الكلام الذي أقوله شارد عن المنهج العلمي فلا عليكم أن تعودوا عن هذا الذي أضعه بين أيديكم وأن تسيروا على المنهج الذي ترى وتشاؤون. ولكن ينبغي أن نتحاور، ينبغي أن نحاول معرفة الحقيقة، والحقيقة كما أقول لكم إنما تخضع لشيء لا ثاني له ألا وهو العلم. ولكن العلم لا بمعنى النظريات والفرضيات والتصورات، وإنما العلم بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إذن عرفنا الإسلام، هذا التعريف يجعلنا نتساءل، وهل هذا الكون الذي نعيش فيه له مكون؟ هل لهذا الكون مكون؟ حتى نتساءل عن المصنع الذي أنتج هذا الكون، وحتى نبحث عن الكتالوج المعرف بكيفية التعامل مع هذا الكون. لعل هذا الكون ليس له مكون، لعل هذا الكون تكامل ولد ثم تمام ثم تكاملت مرافقه شيئا فشيئا، كما يقول كثيرا من الناس، وهي نظرية من النظريات التي تسمى علما، نظرية من النظريات. لعل هذا الكون ليس له مكون، ومن ثم فلا داعي إلى كتيب أصلا يعرف به. وعندئذ سبيل التعامل مع هذه المكونات أن نبدع نحن من عندنا منهج، أن نخترع من عندنا قوانين للتعامل مع الإنسان ومع الكون ومع الحياة. اهتمام قائم لعل لهذا الكون مكونا، ولعل هذا الكون ليس له مكون. الفرضية الفكرية تقتضينا أن نضع هذا الاحتمال أمامنا، ونضع هذا الاحتمال، ولكن ينبغي أن نعلم الواقع، ينبغي أن نتجاوز هذا التساؤل، وينبغي أن نتخذ قرارا، إما أن يكون القرار أن هذا الكون لا مكون له، وعندئذ سيكون شريكنا منسجما مع هذا التصور، وإما أن ننتهي إلى قرار بأن لهذا الكون مكونا، وعندئذ لا بد أن يكون سلوكنا منسجما مع هذا القرار. إذن ينبغي أن نقف عند هذه النقطة، وأن نريها اهتماما بالغا، وأن يكون سلاحنا، بل ينبغي أن يكون مصباحنا الذي نضيء به طريق بحثنا في هذه النقطة العلم، ولا شيء غير العلم. ترى هل لهذا الكون مكون، أي هل لهذا الشيء المصنوع صانع، أم ليس لهذا الشيء المصنوع صانع؟ هذا ما سندخل في دراسته والمحاورة بشأنه. وكما قلت لكم، دليلنا ومصباحنا ودستورنا الذي نعتمد عليه في هذه الدراسة إنما هو العلم. أيها السادة والسيدات، الآن أفترض أن الله غير موجود، هذا ما أفترضه الآن، ومن ثم فأفترض أن هذه المكونات بكل ما فيها ليس لها مكون. ترى ما هو الميزان العلمي الذي يرفضني ويعينني لمعرفة الحق في هذه المسألة؟ أنا أريد أن ألتجأ إلى العلم كما قلت لكم، ولكن كيف أستطيع أن أستعمل العلم نفسه؟ هنا نجد أنفسنا أمام بحث بين حاصرتين، بين قوسين. ما هو المنهج العلمي لمعرفة الحقائق؟ لا بد من منهج. نعم، إذن تركنا مسألة وجود الله وعدم وجود الله جانبا، ريثما نتعرف على الميزان، الميزان الذي سنلجأ إليه للإجابة عن هذه الأطروحة. ما هو المنهج العلمي لمعرفة حقيقة من الحقائق؟ الجواب عن هذا، هذه الحقيقة التي نريد أن نعرفها وأن نتبينها ونرفع الحجاب عن عقولنا أمامها، إما أن تكون خاضعة بالحس، وإما أن تكون غائبة عن الحس، ولا ثالث في هذا التقسيم. إما أن تكون هذه الحقيقة خاضعة للحس، يعني مما يمكن أن تراه العين، أو مما يمكن أن تسمعه الأذن، أو مما يمكن أن يشمه الأنف، أو مما يمكن أن يلمسه تلمسه اليد، أن يلمسه الحس، هذا يسمى الشيء خاضع للتجربة والمشاهدة، وإما أن يكون شيئا غيبيا لا يخضع للحس. فإن كانت هذه الحقيقة مما يخضع للنظر أو للسمع أو للشم أو للذوق أو لللمس، فسبيل وصولنا إلى قرار علمي بذلك هو التجربة والمشاهدة ولا غير. لا النصوص تفيدنا ولا الأخبار تفيدنا، وإنما الذي يفيدنا في هذه الحالة التجربة والمشاهدة. قيل لك إن هذه الأرض قابلة للاستنباط، تجرب. قيل لك إن هذه التربة جيرية غير صالحة للاستنباط، تجرب. قيل لك إن هذه الأرض فيها ماء على بعد 7 أمتار، تجرب. قيل لك إن زوايا المثلث تساوي قائمة، تجرب. قيل لك إن الإنسان مركب من كذا وكذا وكذا، والجهاز العصبي فيه كذا، والدورة الدموية، كل هذا يعني لا نستطيع أن نصل إلى قرار علمي بشأنه إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. هذا شيء لا بد أن ندركه وأن نعلمه بيقين. وإسلامنا يسير مع هذا المبدأ، إسلامنا يدفعنا إلى هذه الحقيقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نعتقد بشيء خاضع للتجربة والمشاهدة عن طريق الإخبار إطلاقا. كل شيء يمكن أن نعلمه بواسطة التجربة المشاهدة المعاناة يأمرنا الله أن نجرب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم يأمرنا الله أن نغمض أعيننا ونؤمن إيمانا غيبيا بشيء بوسعنا أن ندركه عن طريق التجربة والمشاهدة أبدا. أما إن كانت هذه الحقيقة التي نريد أن نصل إلى قرار علمي بها من الأمور الغائبة عن الحس، لا العين ترى، لا الأذن، لا الأنف يشم، لا الفم يذوق، ولا اليد تحس، يعني أمر غيبي، هذا ما يسمى بالغيبي. فهل نقول إن كل ما هو غيبيا غير موجود؟ كان فيما مضى هنالك من يقول كل ما لا تراه عيناك لا تفكر فيه بعقلك. لا، الأمر ليس كذلك. هذا الموضوع لعل الوقت قد انتهى أيها الإخوة، سنتابع شرحه وبيانه إن

الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيق وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.
3: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سياتيبه، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن، عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف. لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم. فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار. قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء. قال لهم لا أريد شيء. بارك الله لكم في أموالكم. بارك الله لكم في مزارعكم. ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نعود إلى الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك بعد أن أذن لأصحابه بالهجرة إليه. ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب هو الآخر فيهاجر إلى المدينة المنورة، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. استبشر سيدنا أبو بكر بهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة كبرى، وأخذ منذ ذلك اليوم يعد راحلتين ويهيئهما للساعة التي يؤذنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الفترة اطلع المشركون على واقع المسلمين وتناقصهم في مكة وتوجههم زرافات ووحدانا مهاجرين إلى المدينة المنورة، فتوجسوا خيفة من ذلك، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر سيهاجر إلى المدينة وسيتخذ من المدينة منطلقا لحرب المشركين، هكذا تصوروا. فأجمعوا الرأي على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الصحيح أيضا أن رؤساء المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتباحثوا في الطريقة المثلى للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم بعد مراوضة ونقاش على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، ويكلفوا هؤلاء الشباب بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة واحدة بسيوفهم، وعندئذ يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تسأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتراوضوا على ذلك واتفقوا على هذا الأمر. وعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا يأمره في ليلة معينة أجمع فيها المشركون على أن تكون هي الليلة القاضية التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي من عند الله عز وجل أن يهاجر في تلك الليلة وأن لا يبيت في فراشه، وهكذا مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة التي رسموها، ومزق الله سبحانه وتعالى مكرهم وخيب آمالهم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طبعا كما تلاحظون ليس معنى قوله عز وجل ويمكر الله أن الله يمكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة. يعرف ذلك كل ذي بصيرة باللغة العربية. أما العربي الذي يترطن بالعربية ولا يدرك حقيقتها ثم يتباهى بانتسابه إلى العروبة ويخيل إليه أن الباري عز وجل يجعل من ذاته العلية ماكرا، فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا نعم ألف باء اللغة العربية فضلا عن آدابها. ورد أيضا في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي يأمره بالهجرة اتجه إلى أبي بكر. تقول السيدة عائشة: نظرنا ذات يوم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا متقنعا، نعم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بأبي هو وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل إلى المصطفى إلى أبي بكر قال له: لقد أذن لي بالهجرة، فأخرج من كان عندك يعني لكي يحدثه. فقال له: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ما في غريب. وعندئذ قامت أسماء رضي الله عنها تستعجل في إعداد هاتين الراحلتين وتهيئ جراب فيه غذاء، فيه طعام، فيه ما ينبغي أن يأخذاه في رحلتهما هذه. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يخرج في تلك الليلة من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. وأمر في الوقت ذاته علي رضي الله عنه بأن يتخلف عنه من أجل أن يرد الودائع التي كان المشركون قد جعلوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقا له، صندوقا لودائعهم. وإن تعجب لشيء فاعجب لهذا التناقض، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما يفكرون أي واحد منهم في أن يضع نعم قيمة مالية له ثمينة، يفكر في مكان ما لا يجد آمنة لهذه القيمة المالية من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني متفقون على أنه الأمين، يعني الصادق الذي لا يكذب والذي لا يخون، لكنها العصبية الرعنة وليس الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في نبوته. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة وتخطيط السبيل إليها وكل ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. أمر أبو بكر ابنه أن يغدو في كل يوم إلى غار ثور، المكان الذي قرر رسول الله وأبو بكر أن يختفيا فيه إلى أن ينقطع البحث عنهما. يغدو عليهما ليخبرهما عن خبر المشركين، ماذا يقولون، ماذا يفعلون، وفي المساء يرجع يبيت في مكة كأنه لم يخرج. وفي نفس الوقت أمر عامر بن فهيرة وهو راعي أغنامه أن يغدو بأغنامه كل يوم إلى هذا المكان غار ثور ليطعم من ألبان هذه الأغنام، نعم، ويعود بعد ذلك. ويعتعود هذه الأغنام وراء عبد الله بن أبي بكر لتعفي الأغنام على آثار قدمي عبد الله، فلا يقع المشركون على أثر لقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الوقت كلف أبو بكر رجلا من المشركين، نعم، خبير بالطرقات لكنه مسالم، أن يأتي في ميقات معين إلى غار ثور ليدلهما على الطرق الخلفية غير الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. لاحظوا هذا التخطيط الدقيق الذي رتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا بعلم رسول الله وبإذن منه وباتفاق، نعم، خطة دقيقة وحيطة كاملة، المقام لمدة معينة في غار ثور إلى أن ينقطع الخبر عنه. يغدو ابن سيدنا أبي بكر كل يوم ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ما الذي يتهامس فيه المشركون وماذا يقولون. عندما يرجع عبد الله بن أبو بكر يكون راعي أبي بكر وأغنامه وراء سيدنا عبد الله لكي تعفى آثار أقدام عبد الله. عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الغار متجهين إلى المدينة المنورة، يأتي رجل خبير بالطرق ليدلهما على الطرق الخلفية، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء بعد خروج أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فقال لأسماء: والله ما أرى أبا بكر إلا وقد أخذ كل ماله ولم يدع لكم شيء. فقلت: لا يا أبتا، إنه قد ترك لنا شيئا كثيرا. وعمدت إلى شيء من الحجارة فوضعتها في كوة وغطيت هذه الحجارة بمنديل. أبو قحافة كان ضريرا، وأمسكت بيده ووضعتها على هذه الحجارة تحت المنديل. قلت له: لقد ترك لنا كل هذا، ظن أنها دراهم. فقال: لئن كان قد ترك ذلك فقد ترك لكم شيئا حسنا، ولا والله ما ترك لنا شيئا، معه 5000 درهم أخذها كلها. نعم، احتياطا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الليلة التي أجمع فيها المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدق أولئك الشباب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم الماضية، نعم، لكي يقتلوا رسول الله بمجرد خروجه كعادته من الدار. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في تلك الليلة في فراشه، وأن يتغطى بنفس ردائه، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الليل، لكن شاء الباري عز وجل أن يأخذ الرقاد برؤوس هؤلاء الشباب كلهم المشركين. خرج من بينهم وهم نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وورد أنه رمى نعم على رؤوسهم شيء من الرمان. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتجه هو وأبو بكر إلى هذه الرحلة التي ذكرنا خلاصة عن تخطيط سيدنا أبي بكر لها. في اليوم الثاني خابت آمال المشركين فيما قد عزموا عليه، واتفق هؤلاء المشركون على خيبة آمالهم وتلمسوا رؤوسهم ليرى كل واحد منهم على رأسه شيء من الأتربة والرمال، وعلم المشركون بذلك وعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشروا خارج مكة يبحثون في كل سبيل وفي كل واد وفي كل وهدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد أيضا فيما رواه الشيخان أن سراقة بن جعشم كان جالسا مع قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج في يوم من الأيام، وإذا برجل يأتي يقول: لقد رأيت الساعة أسودة، يعني أشخاص من بعيد على الساحل ما أراهم إلا محمدا وصحبه، يعني روحوا شوفون يمكن هدول هن. يقول سراقة: فعلمت أنه خبر صحيح، ولكن أراد أن يسني عزائم الجالسين عن الخروج، لأن المشركين قالوا نعم وعدوا بمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أن يعطوها 100 من الإبل لقاء أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا لذلك جعلا. سراقة رضي الله عنه كان مشركا، يقول: فجلست ساعة لكي يبطئ عزائم المشركين عن الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت وأخذت فرسا جريا وعدوت على هذا الفرس إلى الجهة التي أشار إليها ذلك الرجل، واستمر يركض فرسه، يقول، إلى أن وصل إلى مقربة من سيدنا رسول الله وأبي بكر، واستبشر أنه كاد أن يصل إليهما، وإذا بقدمي فرسه بأقدام فرسه تسيخ في الرمال، ظن أن المسألة طبيعية، فنزل وعالج فرسه إلى أن قام من كبوته وركبه مرة أخرى، نعم، وأخذ يركضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من رسول الله وسمع صوت رسول الله وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت خائفا، ساخت مرة أخرى قوائم فرس سراقة في الرمال. يقول سراقة: عندما رأيت هذه الظاهرة غير طبيعية علمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، يعني أعلن سراقة والتزم أنه لن يسيء إليهما بأي شيء قط، فوقف ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إلي ودخل الإسلام وتشاهد شهادة الإسلام، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يأمره بأي شيء ليخدمه، من زاد، من طعام، من أي شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عمي عنا، يعني لا تتحدث عنا. هذا ما ذكره الشيخان، وهذا البخاري تقريبا، لكن هنالك من علماء السيرة من زاد فقال أن رسول الله أمسك بيده وقال: إن يدك لم تقتل، هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد الفرس وألبسك سواري كسرى. نعم. وعاد سراقة ابن جعشم، خرج من مكة واضعا نصب عينيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما مؤمنا يخفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين. طيب، في اليوم المحدد للوعد الذي أخذه سيدنا أبو بكر على ذلك المشرك اللي اسمه عبد الله بن أرقط، جاء عبد الله بن أرقط إلى غار ثور ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الطرق الخلفية التي لا يعرفها المشركون. طبعا أنتم تعلمون، هذا شيء معروف، أن المشركين بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صقع، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا بشكل مائد، يعني لو أن الإنسان وقف عند فم الغار ونظر عند قدميه لرأى من في الغار. وعندئذ سيدنا أبو بكر ساورته المخافة والخشية، وقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر عند قدمه لرآنا. فقال له المصطفى مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، والواقع أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن النظر إلى ما في الغار، فبحثوا ثم نظروا وعادوا. جاء عبد الله بن أرقط، هو مشرك بصير بالطرق لكنه مسالم، نعم، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرق الخلفية، ووصلوا إلى المدينة المنورة على الصحيح يوم 12 ربيع الأول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ربيع الأول، ووصل إلى المدينة يوم، يعني بقي في الطريق 10 أيام. وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هي اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، ونزل في قباء وأسس أول مسجد تحدث عنه بيان الله عز وجل، مسجد قباء، وهو الذي يقول عنه بيان الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل رحلته إلى المدينة المنورة، وكان المسلمون من أهل المدينة يخرجون كل يوم، وقد علموا بمقدم رسول الله إليهم، ينتظرون من الصباح إلى المساء مقدم رسول الله، ثم يعودون يخرجون في اليوم الثاني ينتظرون، إلى أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وكان في ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم عيد ويوم فرحة ما مثلها فرحة دخلت في قلوب المسلمين من أهل المدينة المنورة. وكما تعلمون أقبل كثير من أهل المدينة يمسكون بزمام الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجونه أن ينزل ضيفا عندهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ملاطفا: دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، هذا هو الحل، فإنها مأمورة من عند الله. فاستجابوا لطلبه وتركوا زمام الناقة، وأخذت تسير الناقة يمينا شمالا، نعم، في سكك المدينة المنورة، إلى أن وصلت الناقة إلى ساحة واسعة، مربد، يعني مكان لتجفيف التمر، أناخت الناقة في ذلك المكان دون أن ينيخها أحد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنزل الذي يجاور هذا المكان، قال: ها هنا المنزل إن شاء الله. كان منزل من؟ منزل أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به غيره. نعم، نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعة أيام في بيت أبي أيوب. أبو أيوب بيته غرفتين، غرفة في الأدنى وغرفة في الأعلى. يقول أبو أيوب: رجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى فأبى، وقال: ذلك نعم أيسر لمن يخشانا، يعني للضيوف الذين سيأتوا أيسر لهم وأيسر لأهل البيت بدون ما يعني مثل براني ونقول نحن الآن. نعم. فقبل أبو أيوب ذلك. يقول كان لنا حب، يعني جرة كبيرة، في ليلة من الليالي انكسر هذا الحب، فأخذنا نجفف الماء بواسطة قطيفة، يعني مثل إحرام، نجفف الماء خوفا من أن يتقاطر شيء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا غير هذه القطيفة. نعم. فنزلت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعطفته أن يخرج، نعم، وأن يصعد إلى الأعلى، فقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: في يوم من الأيام أرسلنا إليه طعاما، وكانت العادة إذا عادت إلينا القصعة بعد أن يأكل رسول الله منها نتيمم أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأم أيوب نبتغي بذلك البركة، يعني بتسابق وين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأكلون بأصابعهم، نعم، أصابع نظيفة، يد نظيفة، أنظف من الملاعق. نعم. في يوم من الأيام جاءت القصعة وليس فيها أي أثر، فنزل إلى رسول الله أو صعد إليه بالأحرى وقال له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة، لكن ما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني ثوم، وأنا أناجى، يعني يأتي الضيوف عندي يجلسون إلي، ما أريد أن يتأذوا برائحة الثوم، أما أنتم فكلوا. نعم. هذه يعني خلاصة عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. طبعا بيت أبو أيوب صار محاط بكثير من الناس يأتون فقط ليلقوا نظرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند خروجه أو عند دخوله. وكان في بنات، نعم، قبيلة بني النجار، إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يقفزنا وينشدن قائلات: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، فيبني رسول الله رأسه إليهن ويقول: أتحببنني؟ يقولن: نعم. فيقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. نعم. هذه خلاصة عن هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واستقراره فيها. والآن نعود لدراسة هذه المشاهد، مشاهد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، مكانة سيدنا أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نلاحظ ذلك. لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر، أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك، فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، شيء طبيعي، هذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتبينه إشكال وجواب عنه. أذكركم بالطريقة التي هاجر بها سيدنا عمر رضي الله عنه. هاجر مستعلنا بعد أن طاف سبعا بالكعبة، وتحدى المشركين وقال من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلحقني في بطن هذا الوادي، ومضى مهاجرا بهذا الشكل مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الخطط الدقيقة الدقيقة من أجل أن يهاجر سرا وبترتيب، نعم خطة، فقرأناها ولا داعي إلى أن أعود إلى بيانها وذكرها. شأن إنسان خائف يتوجس خيفة من أن لا ينجح في هجرته هذه إلى المدينة المنورة، لذلك يعني أخفى رسول الله نفسه في الغار عدة أيام، كلفوا رجلا أن يأتيهم فيدلهم على الطرق الخلفية، كلفوا عبد الله بن بكر أن يغدو كل يوم ليذكر لهم ماذا يقول المشركون وماذا يتحدثون، الأغنام تعفي آثار أقدام عبد الله بن بكر. لماذا تكون هجرة سيدنا عمر بهذا الشكل العلني وهجرة النبي بهذه الطريقة الخفية؟ أفيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لا. ما الجواب؟ سيدنا عمر ليس مشرعا، عندما هاجر بهذه الطريقة كانت هجرته حجة على نفسه أو حجة لنفسه، لكن هجرته هذه لم تكن حجة لنا نحن إطلاقا، لأنه ليس رسولا. طريقة اختارها سيدنا عمر ثقة بالله عز وجل موجود وهو ليس مشرعا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي ينقل ويروي لنا شرعة الله عز وجل التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها، أليس كذلك؟ ماذا كان يحدث لو أن رسول الله هاجر كما هاجر عمر بدون هذا التخطيط بدون هذه الاحتياطات نهائيا قولا واحدا سينجح في هجرته؟ حسبك من ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، لكنه لو فعل ذلك لذكر علماء الشريعة الإسلامية ورسول الله مشرع أن المسلمين عندما يقعون في وضع مثل الوضع الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعلوا كما فعل، ينبغي أن يمارسوا أعمالهم تكتيكاتهم هجرتهم من بلد إلى بلد علنا، ولا يجوز لهم أن يخفوا نعم أعمالهم وجهاداتهم نهائيا، لأن النبي هكذا صنع، النبي ما أخفى، ومن خالف أمر رسول الله أو شأن رسول الله أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مخالف لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل تعليما لنا وليس نتيجة لخوفه من أن هجرته ربما لم تنجح، لذلك ينبغي اتخاذ هذه الوسائل كلها. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة وجمع هذه الاحتياطات وجعل من الفكر والعقل والتدبير حيطة وحصن من أجل نجاح هجرته، بعد أن رتب الأمور بهذا الشكل ماذا صنع؟ رأيناه مضرب المثل للأمن والطمأنينة عندما كان في غار ثور وأحدق المشركون بفم الغار، والواقع أنه في تلك اللحظة مفروض أن يتبصروا موجودين أمام غار مفتوح، مفروض أي واحد من يقول خلينا نفوت على الغار نشوفهم فيه، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي أن يدخل الهلع والخوف في قلب من يخطط هذا التخطيط الدقيق لهجرته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا كل الطمأنينة وطمأن صاحبه ورفيقه أبا بكر قائلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفع إلى هذا التخطيط في الهجرة لخوف، لا أبدا. دليل آخر سراقة، عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح على مقربة منه. طيب أبو بكر كان خائف، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت أبدا، وكان مستمرا في تلاوته للقرآن في الطريق. طيب لو كان عمل سيدنا رسول الله في هذا الاحتياط، في هذا التخطيط الدقيق للهجرة، نتيجة خوف، إذن لساوره الخوف عندما لحق به سراقة عازم على قتله. فكيف وقد علمنا أن هنالك رواية تقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سراقة وقال له: إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أنه سينجح في هجرته، وأن الله سيعصمه، وأن الله سيفتح مغاليق البلاد، وسيفتح له بلاد فارس والروم، يعلم ذلك. طيب إذا هذا الرسول الذي يعلم كل هذا، لماذا هذه الحيطة كلها؟ لماذا اتخذ هذه الوسائل التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخوف؟ لا، هذا التشريع ليبين لنا أن الإنسان الذي يتكل على الله عز وجل ويعلم أن لا ضار ولا نافع إلا الله، ما ينبغي أن يحمله توكله على أن لا يتعامل مع الأسباب، لا، فليتعامل مع الأسباب، ولا تنافي بين التوكل والتعامل بالأسباب. فأنت إذا توجست خيفة من إنسان، لك أن تتخذ كل سبل الوقاية العقلية والفكرية التي يعرفها الإنسان المدبر، لا حرج ولا مانع من ذلك، لكي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. اتخذ هذه الطريقة في هجرته من مكة إلى المدينة، ولو لم يكن مشرعا لرأيناه هاجر كما هاجر من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وأقام فيها أياما، وبنى أو أسس أول مسجد بني في الإسلام في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى القائمين فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الآن حديثنا عن وصول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة ونزوله في دار أبي أيوب الأنصاري. طبعا المزية التي نقرأها في هذا لأبي أيوب واضحة جدا جدا، وهذه يعني مزية اختارها الله سبحانه وتعالى لأبي أيوب، لكن أنا أريد أن نقف عند صورة مختصرة من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. كان الطعام إذا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد، ورد هذا في الصحيح، كان كل من أبي أيوب وأم أيوب يتلمسان مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من تلك المواضع يبتغيان بذلك التبرك بأصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا التبرك مشروع أم لا؟ والله يمكن أبو أيوب يكون غلطان، ويمكن أم أيوب تكون أيضا غلطانة. مجرد هذا العمل الذي اختاره أبو أيوب ليس تشريعا، ومجرد العمل الذي اختارته أم أيوب ليس تشريعا، ولكن ماذا قلنا الآن؟ عندما وجد ذات يوم أن القصعة رجعت كما هي، لم تلمسها أصابع رسول الله قط، أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله، أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله؟ أنت تتبارك بالطعام مو بالإصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطر من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه، ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول. يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر. لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. تربة أرض، تربة المدينة المنورة، ريقة الصالحين، ريق الصالحين يشفى مريضنا. فكيف برسول الله؟ النبي عليه بعضنا يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ نعم. المصدر في هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من حجب قلبه عن حب رسول الله فعلا لا يفقه هذا الكلام ويجادل، لا بسبب أنه حريص على أن يتبع الصحيح ويبتعد عن غير الصحيح ويجادل، لا أبدا، ولكن لأنه محجوب عن محبة رسول الله. أولئك عندما نحدثهم عن حب رسول الله يقولون لنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس إلا اتباعه، هذا هو حب رسول الله، تتبعه إذا أنت تحبه، لا تتبعه لا تحبه، هذا مو صحيح. إذن المنافق أيضا يحب رسول الله؟ المنافقون يتبعون أم لا يتبعون؟ بيصلوا، يمكن بيصلوا أكثر منا، يمكن يركضوا إلى الأعمال التي أمر الله عز وجل بها مثلنا وأكثر. ولم يكن الصحابة يفرقون بين المنافقين وبين غير المنافقين أبدا، ولم يكن يعلم بالمنافقين إلا حذيفة بن اليمان، نعم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانوا بيصلوا مثل المسلمين، بيصوموا مثلهم، وكل عباداتهم وأذكارهم مثل حكايتهم. إذن هم يحبون رسول الله لأنه هم أنشعوا عم يتبعوه. لا، الحب شعور قلبي يفيض في الفؤاد يدفع صاحبه إلى الاتباع الصادق، إلى اتباع الذي يبتغى منه استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الحب معنى حقيقي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب، مستحيل جاءت القصعة من عند النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصابع النبي موجودة، وما يجوا يتسابقوا إلى أماكن الأصابع، مستحيل. ما دام الحب موجود لابد أن يتحقق هذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرق رسول الله، يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن اليوم مفروض بنا أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل أولا، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإذا أحب أحدنا ربه وأحب بحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي مكان العاطفة مكان القلب، لابد أن يهتاج قلبه كما اهتاجت مشاعر أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري، واندفعوا إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة من الغزوات بعد أن غاب مقدار شهرين أو ثلاثة من المدينة المنورة، أظن غزوة تبوك، ودنا من المدينة المنورة ورأى جبل أحد، ماذا قال؟ قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شوف كلام النبي، لا عن إيش عم يحكي؟ عم يتغزل بشو؟ عم يتغزل بجبل عبارة عن صخور وأتربة وما إلى ذلك، لكن أحبه رسول الله. لماذا؟ لأن سفح هذا الجبل يحتضن دماء زكية، يحتضن نعم أجساد شهداء أعزة محبوبين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحب الله لهم أحب هذا الجبل. جبل وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف يحبنا؟ نعم يحبنا ونحبه. القلب الذي لا ينبض بهذه المشاعر لا جدوى من أعماله الظاهرة وتقلباته. أيها الإخوة، هنالك مقياس لا ضعوه نصب أعينكم ولا يغيبن عن بالكم: الإنسان الذي يستشعر قلبه الخشية والرقة عندما يذكر رسول الله، عندما تذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الصالحون، إذا انتاب صاحب هذا، إذا انتاب قلب هذا الإنسان خشية ورقة في هذه الحالة، فليعلم أنه محب لله عز وجل ورسوله. أما الذين يفسرون الحب بمجرد الاتباع ويحجبون عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فالواقع أنني ما رأيت واحدا منهم ينبض قلبه بشيء من الخشية، ينبض قلبه بشيء من الرقة. تنظر فتجد عن يمينه وشماله المتأثرين الذين تأخذ الخشية من الله بمجامع قلوبهم، نعم تذرف أعينهم بالدموع، وتنظر فتجد هذا ينظر يمينا وشمالا وربما اتهمه بالابتداع. طيب أنا عندما أنظر فأجد قلبي قاسي، أنظر فأجد الجو يقتضي الخشية وما في خشية عندي، أجد أنه آيات عم تهز القلوب وأنا قلبي محاسس، لازم أعرف أني على خطر، لازم أعرف أني أنا بكرة لما بيجي الموت راح تكون مشاعري متجهة إلى شيء آخر، ولازم داوي حالي كما يقول الإمام الغزالي: الآن ما رأيت إنسانا ممن ينكر هذا المعنى الذي أقوله لكم من المحبة، وينكر التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر ما فعله أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقد حرموا من رقة القلب وحرموا من هذه الخشية التي نتحدث عنها. فنسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك ولحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من نبضات هذه الرقة وهذه الخشية وهذا الحب الذي هو رأس مالنا إذا رحلنا غدا إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، أقول لكم يبدو أنني سأكون غدا على سفر، ولسوف أغيب عن درس يوم الاثنين فقط، وموعدنا مثل هذا اليوم إن شاء الله يوم الخميس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبه. ونسألك اللهم أن تجعل حب

0: ربنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الزلال للكبد الظمآن يا رب العالمين. اجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. تجل اللهم علينا تجلي رحمة، تجل اللهم علينا بنفحاتك العلوية يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. لا ترد أكفنا خائبة وقد بسطناها إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين نحن مخطئون، نحن مقصرون، نحن معترفون بسوءنا، لكن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، إلا إلى رحمتك يا رب العالمين. ها نحن وفدنا إلى باب رحمتك فارين من ذنوبنا، فارين من تقصيرنا، فاقبلنا عندك يا الله، اقبلنا عندك يا الله. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.
3: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقيه الابواب باشياء، من جملتها انه يكثر الاحتجاج اليه، فلذا ينبغي الاهتمام به اكثر من غيره لكثره الاحتجاج اليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج اليه ينبغي الاهتمام به اكثر. والشيء الثاني انه من الابواب التي الاصل انها من الابواب الصعبه، الاصل انه من الابواب الصعبه، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: أوضاع الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضميع. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: الإنسان قالوا يوم القيامة يفرح ممن ظلمه أحسن من ممن أحسن إليه. ليه؟ لأن من أحسن إليك ذل جلب نفسه حسنات والفضيلة هل له، وأما لي ظلمك هذا بتقبضه بين يدي الحكم العدل، بتقول يا رب انصفني من فلان. شو ربي عدل؟ حتى الحيوانات في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال إن الله يجمع جميع الحيوانات وجميع البهائم هذه كلها، قال فيقتص للشاه الجمع من الشاه القرنة، هكذا الشاه الجمع اللي ما فيها قرون نطح هذيك اللي فيها القرون في الدنيا. قال يوم القيامة ينعكس الموضوع، هذه اللي ما فيها قرون يرد لها القرون ربي، وذيك اللي فيها القرون تكون ما فيها قرون، يقول لها انطحيها بقدر ما نطحت. هذا نؤمن بهذا، واجب علينا أخبر به الصادق المصدوق، ما عاد فيه كلام ولا عاد فيه شك. بعد ما يقتص ربي للبهايم هذه من بعضها البعض يقول لها كوني تراب، ما يدخل شيء من الحيوانات إلا أشياء، قالوا كلب أهل الكهف وناقة صالح هذين الذي يدخلن الجنة، وما الباقيات كلهن. فإذا رآهن الكافر صرن ترابا قال يا ليتني كنت. هذا ربي قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما بيننا وبينها إلا الموت. دحين نقول انتهى القيامة، إيش بغيت من القيامة؟ أي لي أنت في 60 يعطونك 20، لي أنت في 70 يعطونك 20، كبرك تصلي ذا المجد. شوف القيامة حقك ما بينك وبينها حتى 30 سنة ولا 40 سنة، بل من تداري حتى يوم بينك وبينها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشي كنت تراب، لا عذاب مؤبد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أخذ من الكلاب وأخذ من الخنازير وأخذ من البهائم كلها لأنها تسلم من عذاب الله، أما هو مؤبد في عذاب الحق سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن من هذا؟ للناس كلهم. نتأمل القرآن يا أخواني، ما نهب هذا الشعر. قال ذلك لمن خشي ربه، هذه الجنات لمن خشي الحق ولمن راقب الحق سبحانه وتعالى بتكون له الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم لمن؟ للغاوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لتأمل يا أخواني إذا نحن نقرأ القرآن.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:
1: هو

0: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم، بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده. وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.

الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم، رؤوس، كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيميائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
2: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

استول الصلاة تجارب وتراس وساو الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله ساو الصفوف إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله الصالحين. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم عافنا وتفبنا واحفظنا وصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يقول السلام. حينا ربنا بالسلام.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلا.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

0: كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعتف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عن من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله. واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يكون له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك وظنون الأوهام الساترة في القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود سخرت الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء

إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاب ما جل البحرين.

إلا الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات

التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغاب، يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللد، يا لطيف الصن، يا حليم لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علوم الدين, نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين, رضي الله عنكم, إلى قوله: الصدق الثالث صدق العزم, فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالا تصدقت بجميع أو بشطره, أو إن لقيت عدوا في سبيل الله تعالى قاتلت ولم أبالي وإن قتلت, وإن أعطاني الله تعالى ولاية أدلت فيها ولم أعصي الله تعالى بظلم وميل إلى خلق. فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه, وهي عزيمة جازمة صادقة, وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة. فكان صدق ها هنا عبارة عن التمام والقوة, كما يقال: لفلان شهوة صادقة, ويقال: هذا المريض شهوته كاذبة, مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوي أو كانت ضعيفة. فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى. فصادق والصديق هو الذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوية تامة, ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد, بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات. وهو كما قال عمر رضي الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنكي في غير حد أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. فإنه قد وجد من نفس العزم الجازم والمحبة الصادقة بأنه لا يتأمر مع وجود أبي بكر رضي الله عنه, وأكد ذلك بما ذكره من القتل. ومراتب الصديقين في العزائم تختلف, فقد يصادف العزم ولا ينتهي به إلى أن يرضى بالقتل فيه, ولكن إذا خلي ورأيه لم يقدم ولو ذكر له حديث القتل لن تقضى عزمه. بل في الصادقين والمؤمنين من لو خير بين أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحب إلي من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
2: تكلم عن الصدق في القول وكماله, وعن الصدق في العمل وإخلاص الوجه الله عز وجل, وتحدث الآن عن الصدق في العزم. فإن العزم يكون صادق ويكون كاذب حتى يقال عن الشهوة يشتهي شيء سواء صادق أو سواء كاذب. إن كانت شهوة أكيدة قوية ما يمنعه عن الوصول إلى ما يجي إلا عجز خارج عن طاقته فهذا صادق. إن كان يجي لكن أدنى شيء يصرفه عنه فهذا كاذب. كذلك العزم, وقد سمعنا الحق سبحانه وتعالى نعى على أهل النفاق كذبهم في العزيمة, ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ويكونن من الصالحين, فلما أتاهم فضلي بخلوا به وتولوا وهم معرضون, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلق الله معدود مكانه. وكانوا يحذرون أن يكذبوا الله في شيء من العزائم, وما يعزموا على شيء يقول نريد نفعل كذا إلا وهم جازمون مظلمون كل طاقتهم في تنفيذ ذلك. ولهذا قال يصادف الإنسان من نفسه عزيمة, قد تكون عزيمة جازمة صادقة, وقد يكون في عزم وعميل وتردد ضعف فلا يكون صادق في عزيمته. وهذا ما يحصل كثير من الناس, إن حصل كذا بعمل كذا, وإذا جيت مكان كذا بقوم بكذا بعمل كذا, وإن لقيت فلان بعمل كذا بعمل كذا,
3: ثم بعد ذلك يحصل الذي علق الأمر عليه ولا ينفذ ما قاله لأنه كاذب في العزيمة. فيجب أن يحاسب المؤمن نفسه عن العزيمة, وهذا التردد في العزيم والنقض لبرام الأمر هو أساس الكسل والخذلان والعياذ بالله تعالى. بعده.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنا بكم, إلى أن قال: الصدق الرابع في الوفاء بالعهد بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم، والمؤونة فيه خفيفة، فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات أن حلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم تقف الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وغبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد أحدا من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال أيا أبا عمرو إلى أين؟ فقال واه لريح الجنة إني أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة. فقالت أخته بنت النضر ما عرفت أخي إلا ببنانه، ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مصعب.
3: مظاهر الصدق، من مظاهر الصدق ما كان من سيدنا أنس بن النضر عم سيدنا أنس بن مالك لما ما حضر غزوة بدر، بعدين شق على قلبه كثير وقال هذا أول مشهد شهده صلى الله عليه وسلم وأنا غائب عنه، والله لئن أراني الله مشهدا مع رسوله ليرين الله ما أصنع. فجاءت غزوة أحد فصدق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، استقبله سعد بن معاذ يقول له يا أبا عمرو إلى أين؟ قال واها لريح الجنة إني أجدها دون أحد. يشم ريح الجنة دون جبل أحد قبل جبل أحد عليه رضوان الله. قاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة، 84 حتى ما عاد عرف لكن عرفته أخته ببنان خاتم معه كان في صبعه تعرفه، ورأته قالت هذا أخي أنس بن النضر الربيع بنت النضر عليها رضوان الله. خرجت مع النساء بعد لما خرجن بعد الأخبار، جاءت روج لها المنافقون أن رسول الله قتل وأبو بكر وعمر، وخرج النساء من المدينة ومن هنا الربيع بنت النضر أخت سيدنا أنس. فقال في مثال نزل قوله رجال صدقوا مع عبد الله عليه اللهم ارزقنا الصدق معك. اقرأ.
4: ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال فضالت بن عبيد سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء 4: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال الراوي فلا أدري قلنسوته أم قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجل جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح، أتاه سهم عائر فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخرا سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. وقال مجاهد رجلان خرجا على ملأ من الناس قعود، فقال إن رزقنا الله تعالى مالا لنصدقن فرزقوا فبخلوا به فنزلت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وقال بعضهم إنما هو شيء نووه في أنفسهم لم يتكلموا به فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث فإن النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها ولهيجان الشهوات عند التمكن وحصول الأسباب وذلك استثنى عمر رضي الله عنه فقال لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند القتال شيئا عند القتل شيئا لا أجده الآن لأني لا آمن أن يثقل علي ذلك فتتغير عن عزمها أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم وقال أبو سعيد الخراز رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فقالا لي ما الصدق قلت الوفاء بالعهد فقالا لي صدقت وعرجا إلى السماء
3: الله أعلم بهجة المحار
5: أما بعد وبسنك من الله إلى الإمام يحيى بن أبي بكر العامري من كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل رضي الله تعالى عنه وعنكم ونفعنا به وبكم وبعلمه وبعلمكم وبعلم سائر الصالحين أمين رب العالمين قال رضي الله تعالى عنه فصل في أثر وفاته صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وفرط ذهولهم ودهشهم ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت الرونة عليه دهش أصحابه دهشة عظيمة وركت عقولهم وطاشت أحلامهم وأفحموا واختلطوا وصاروا فرقا فكان ممن اختلط عمر فجعل يصيح ويحلف ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدد من قاله وكأنه لم يقرر قبل عنده موته وأقعد علي فلم يستطع حركة وأخرس عثمان فكان يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلاما وأدنى عبد الله بن أنيس حتى مات كمدا وطرب الأمر وجل الخطب ففدحهم هول مصيبته وحق لهم ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال سنشج فنسج الناس يبكون وروينا فيه
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامري بكتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل radhiyallahu anhum ila an qala wa rawayna fihi min riwayati Aisyah wa ibn Abbas wa Umar radhiyallahu anhum anna Abu Bakr aqbala ala farasin min maskanihi bisunhi hatta nazala pada halal masjid falam yukallimin nas hatta dakhala ala Aisyah ayat amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maghsiyun bi thawbin bi thawbin mughashshan bi thawbi hibratin wa kashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka thumma qala bi abi anta wa ummi wallah la yanyu Allahu alaika mautataini ammal mautatu allati katabta kutibta alaika
3: kutibat
6: alaika faqad muttaha summa kharaja wa umaru yukallimu an-nas qala ijlis ya umar fa aba umaru an yajlisa fa aqbala an-nas ilayhi wa taraku umar fa qala abu bakr amma ba'du man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut qala allah azza wa jalla wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul al ayah ila syakirin qala ibn abbas wallah لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعكرت حتى ما تكلني رجلي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها Alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad mat kullu hadha min Abi Bakrin wa aynahu tahmulani wa zaqratahu taradada fi sadrihi wa ghassahu tatasa'ada wa ruya anna Abu Bakrin lamma faragha yawma idzin min khutbatihi iltafata ila Umar wa qala lahu ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yawma kadha kaza wa kaza faqala Umar ashhadu anna al-kitaba kama nazal wa anna al-haditha kama haddath wa anna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun la yamun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa qala fima kana minhum la'amri laqad aykuntu annaka mayitun walakinama abdal ladhi qultuhu al-jaza wa qultu yajibul wahyu anna li faqdihi kama ghaba Musa thumma yarji kama raja' wa kana hawaya an tatula hayatuhu wa laysa li hayyin fi baqa mayitin tama
3: Allah hakadha kana ahwal sahaba inda faqdihim li sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa farqatihim lahu wa khurujihi min ad-dunya wa intiqali ila ar-rafiq al-a'la sallallahu alaihi wasallam al irtafa'at ar-ranna wa dahisha ashabu dahsha hatta ufhimu wa ikhtalatu fa farq mimman minhum سيدنا عمر جعل يصيح يحلف ما مات رسول الله من قال انه مات اضربه بسيفي هذا قال يصيح ويحلف ما مات تهدد من قال انه مات وسيدنا علي اقعد في مكانه ما استطاع القيام واخرج سيدنا عثمان ما استطاع ينطق بكلمه يذهب ياخذ بيده يذهب المسجد يرجع فاكت ولا يتكلم بكلمه رضوان الله تبارك وتعالى وعبد الله بن عنيش أذني ومات كمد وقال اسمه من أحد الصحابة اللهم أعمي عيني بعد حتى لا أرى بعد نبيك أحد فأجزع على مفارقة نور فعمي وهكذا كان أثبتهم سيدنا العباس سيدنا أبو بكر مع كونه أرقهم وقريب منه صلى الله عليه وسلم لكن ثبته الله عند الله مع أن ذاك اليوم لما رأوا النبي خرج إلى عند باب المسجد في الصباح اطمأنوا وهو يمشي بنفسه وذهب إلى السنح مزرعة له في المدينة وجاء الخبر بوفاته وتخلوا سيدنا عمر يخطب في الناس يتكلم يقول ما حد يقول إن رسول الله مات من مات وأنه غاب عنا سيرجع كما رجع موسى ودخل إلى البيت مباشرة وكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وقبله فيشمع أبي قال له الرائحة طيبة يقول تبت يا رسول الله حيا وميتا تبت يا رسول الله حيا وميتا اذكرنا عند ربك ولنكن من بالك. الموتة الأولى التي كتب الله عليك متها، وأما ما عليك بعد اليوم من موت. فخرج بعد ذلك وقال لسيدنا عمر اجلس وأبا يستمر في كلامه. فتشهد سيدنا بكر، التفت الناس إليه وقبلوا عليه، فتلا عليهم الله يقول: من كان يعبد محمد، يعني سيدنا رسول الله دعاكم إلى الإيمان بالله وتوحيد عبادته، وهذا العهد اللي ترككم عليه، فلما جاء لأحد منكم يتردد ولا يجزع أمر الله نفذ. ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد ما كان يعبد الله فإن الله حي ومتلى الآية. ما محمد إلا رسول قد أمر الرسول، وإذا كلهم يرددون الآية معه وكأنهم أول مرة يسمعونها. حتى سيدنا عمر لما سمعوا يقراها ارتجف وكاد أن يسقط على الأرض، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وكان سببا لتثبيتهم عليه رضي الله تعالى. والتفت بعدك إلى سيدنا عمر يقول: أما علمت؟ قال: يوم كذا كذا وكذا. قال: أشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الحديث كما حدث، وأن الله تبارك وتعالى حي لا يموت إنا لو إن إليه راجعون. وبعدين يشرح حاله لما اشتد الأمر به في أول القضية، وقال: لعمري لقد أيقنت أنك ميت، ولكن ما أبدى الذي قلته الجزاء، وقلت يغيب الوحي عنا لفقدي كما غاب موسى ثم يرجع كما رجع، وكان هوايا أن تطول حياته، وليس لحي في بقى ميت طمع. فالأمر لله من قبل ومن بعد، صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا عزة تبعته، ولن تصاب أمته بمثله صلى الله عليه وسلم. ومن أصيب مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. لن تصاب أمتي بمثله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكم الله وأمر الله، إنك ميت وإنهم ميتون. الله يجمعنا به في دار الكرامة وهو راض عنا. أصحاب عجلة السباق، أصحاب الدورة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم وبسندكم المتصل إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله في كتابه عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق إلى أن قال التواضع للمتواضعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار. ذكره في الإحياء تواضع المؤمن للمؤمنين سيما من كان أسن منه أو كان عالما أو أميرا عادلا أو قريبا. التواضع للمؤمن هو تواضع لله وإجلال له سيما التواضع للعالم والشائب والسلطان العادل. قال عليه وآله الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حق كبير الأخوة على صغير كحق الوالد على ولده. رواه البيهقي. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب دابة زيد بن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. رواه الحاكم. التواضع للأغنياء لغناهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله عز وجل فقيرا تواضع لغني من أجل ماله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلث دينه. انتهى كنز العمال عن الديلمي.
1: وذكر في أحوال التواضع، التواضع أصل لله تعالى تذللا فيتم مع جميع خلقه حتى مع الأرض. قال تعالى والذين يمشون على الأرض ما يتكبرون حتى على الأرض وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. وأما إذا رأيتم المتكبرين تكبروا عليهم أي أظهروا صورة التكبر من دون ما تكبر قلوب فإنك لا تدري هذا المتكبر ما يصير حاله وما تكون خاتمته وما يجوز تتكبر عليه بقلبك ولكن بالمظهر وصورة بإعراض عنه وعدم الالتفات إليه عسى أن نصحا له عسى أن يتواضع. وأما التواضع من أجل الغناء ومن أجل السلطة من دون حكم بشرع الله ومن دون قسط فذلك يذهب دينك. بالعكس من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه. يقول ولعن الله عز وجل فقيرا تواضع لغني من أجل ماله. يعني إذا كان الغني كبير السن أو عالم أو تقيص عابد تواضع له لأجل عبادته لأجل علمه لأجل سنه ما هو لأجل المال. لكن أن يكون منشأ التواضع من أجل المال يذهب ثلثين الدين من هذا المتواضع أنه وضعه التواضع في غير محل. ما تواضع لله هذا تواضع للدنيا تواضع لزهرة المال ما تواضع لذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه. الله يرزقنا التواضع لهم من أجل الذي يرفع أصحابه عنده من تواضع لله رفعه. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ورضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى في كتابه عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق إلى أن قال الخصال الست ومن المنجيات الخصال الست التي يختصم فيها الملأ الأعلى والدعوات التي بعدها. والملأ الأعلى هم ملائكة السماوات يختصمون يذكر بعضهم لبعض الأعمال الصاعدة فيشهدون ويفرحون لمن عمل بهذه الست. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضعت وصليت ما قدر ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، وقال يا محمد، قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري ربي، قال ها ثلاث، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ندي فتجلى لي كل شيء، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وقال يا محمد، فقلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات، قال وما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباق الوضوء عن الكريهات، قال صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال ثم فيما قلت في الدرجات، قال وما هن؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل، قلت اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنها حق فادرسوها وتعلموها. انتهى. حديث صحيح رواه الترمذي.
1: هذا حديث رواه الترمذي بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حديث من تأخر يوم عنهم في صلاة الغداء أي الفجر حتى خافوا من طلوع الشمس، فخرج مسرعا صلى بهم وخفف الصلاة وسلم، فقال مكانكم في مصافكم محل صلاتكم، قال إني أحدثكم عن سبب تأخري عنكم الليل، وذكر رؤياهم مع الحق جل جلاله وتعالى في علاه صلى الله عليه وسلم، أن الله سأله فيما يختصم الملائكة على ماذا يدور النقاش بين الملائكة في السماء على ماذا، قلت لا أدري يا رب، قال ثم تجلى عليه وعبر عن التجلي بهذا، قوله وضع كفه بين كتفيه، وكل ذلك بعيد عن الجسمية وعن ما تتصور الأذهان، وإنما يجي هذا تعبيرا عن معنى من التجليات والتنزلات الربانية. فلما تجلى له قال علمت ما في السماوات وما في الأرض، فقال لي يا محمد قلت لبيك، قال فيما يختصم العالم، قلت في الكفارات يا رب، جو كان أول ما يدري فعلمه سبحانه وتعالى، قال ما هن؟ ما الكفارات؟ قال مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، لذا تجد كثير من الناس يعقدون مجالس بعد الصلاة في المسجد، وإسباغ الوضوء عند الكريهات في المكان عند وقت البرد ووقت ووقت مرض الإنسان ووقت مشقة الوضوء عليه يسبغه يتمه ويحسنه. هذه ثلاث كفارات. قال صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كم ولدتهم، ثم فيما أيضا يختصمون يعني، قلت في الدرجات يا رب، قال ما هن؟ تطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، صارت ثلاث كفارات وثلاث درجات ست. الله أكبر. من جاء بهن هذه الخصال عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كم ولدته أمه. قال سل، قلت اللهم سكف فيه، قالوا إلا على أنه استجاب الدعاء في مجلس العلم، فيختمون مجلس العلم بالدعاء، قال بعد ما علمه قال سأل وطلب، فهو من مواطن الإجابة بعد مجلس العلم، آخر مجلس العلم تدعو الله يكون دعاء مقبول. قلت اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يعني المتذللين لعظمتك، وأن تغفري وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قريبني إلى حبك. ثم قال النبي: إنها حق فادرسوها وتعلموها، صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في رواية أن الله أمره أن يقول بعد كل صلاة: أوائل هذه الدعوة ومسوفع الخيرات وقد حب المساكين، وأن تغفر وترحم وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الله أعلم. على الطلبة يعرفون ما هي الكفارات الثلاث وما هي الدرجات الثلاث، يحملون أنفسهم أن يخرجوا من فائدة الدورة ومنفعتها بحفظ هذه الست الخصال والعمل بها. ثلاث كفارات. كفارات: قال مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، إحسان الوضوء. فنفرح بمشينا إلى المساجد والجلوس في المساجد ونحسن الوضوء. وثلاث درجات: وطعام الطعام، وكل يسخب بما يستطيع، يطعم أخاه، يطعم صاحبه، يطعم جاره، يطعم بأي شيء.

0: الحين في الدارين آمين إلى أن قال: والله تعالى بخفي لطفه وعظيم عنايته نزع نصيب الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما ورد في حديث حليمة بنت الحارث أنها قالت في حديث طويل: فبينا نحن خلف بيوتنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه يشتد، فقال ذاك أخي القرشي: قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما ممتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاني فشق بطني، ثم استخرج منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني هذا قد أصيب، انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت: فاحتملناه، فلم ترع أمه إلا وقد قدمنا به عليها. قالت: ما ردكما قد كنتما عليه حريصين؟ قلنا: لا والله، لا ضير إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي كان علينا، وقلنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما؟ فاصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت: خشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابن هذا شان، ألا أخبركما بخبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به، فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت به قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود، معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما. فبعد تطهير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نصيب الشيطان، بقيت النفس الزكية النبوية على حد نفوس البشر، لها ظهور بصفات وأخلاق مبقاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للخلق، لوجود أمهات تلك الصفات في نفوس الأمة، بمزيد من الظلمة لتفاوت حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال الأمة. فاستمدت تلك الصفات المبقاة بظهورها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنزيل الآيات المحكمات بإزائها لجمعها تأديبا من الله لنبيه، رحمة خاصة له وعامة للأمة، وموزعة لنزول الآيات على الآناء والأوقات عند ظهور الصفات. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وتثبيت الفؤاد بعد اضطرابه حركة النفس بظهور الصفات.
1: ثبت الله أفئدتنا ورزقنا الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وألحقنا بالمضلل بالغمامة ورزقنا حسن الاهتمام به والاقتداء به في جميع شؤوننا وأحوالنا. اللهم أكرمنا التي يخل حسن الاقتداء بالنبي الهدى فيما خفي وفيما بدا في جميع نياتنا وفي جميع مقاصدنا وفي جميع أقوالنا وفي جميع أفعالنا في جميع حركاتنا وفي جميع سكناتنا حتى يكون مجلى تجلياتنا في جميع حالاتنا في حياتنا عند مماتنا وبعد مماتنا. احشرنا في زمرته وارزقنا حسن متابعته وادخلنا في رفقته واسعدنا بقربه واسقنا من شربه بجاه عليك ومنزلة لديك وسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: ربنا انفعنا بما
2: علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وبكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما. أخلات

على الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

0: عش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: يا لطيفا لم يزل صبنا فيما نزل لك لطيف لم تزل صبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل صبنا فيما إنك لطيف لم تزل صبنا بسم

0: سبحان من عزا وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.
1: بسم الله بأول الذكر نبدأ بالمولى وبالرسول المشفع صلى الله عليه وسلم. مشايخنا الكرام، أساتذتنا، آباؤنا، الحضور جميعا، المشاهدون والمشاهدات عبر شاشة قناة الغناء المحلية وقناة نور الإيمان المحلية بتريم، ترحب بكم دائرة الحلقات العلمية نيابة عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفلنا التكريمي لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 45 و400 و1000 للهجرة. نلتقي لنحتفل بثمرة مباركة من ثمار الحلقات. نلتقي لنكرم نخبة من أبنائنا ممن حملوا لواء العلم وتشرفوا به في المساجد والدور بين جنبات هذا البلد المبارك. ها نحن اليوم لا نكرم أفرادا فحسب، بل نحتفي بمسيرة مضيئة في رحلة من نور بجهود مشايخ ومعلمين وآباء وأمهات بذلوا أوقاتهم ليغرسوا الخير في القلوب، فجاء الحصاد بهيجا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حفل الوفاء لطلاب العلم. مرحبا بكل قلب أحب العلم وأكرم أهله وكان شريكا في هذا الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك اليوم لتتحفنا به؟
2: قصة حدثت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء رجل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، وبعدما استمع الخليفة إلى هذا الأب أحضر أمير المؤمنين ذلك الولد وأنبه على عقوقه. فقال ذلك الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ فأجابه عمر: بلى. فقال الولد: وما هي؟ فقال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. هنا قال الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسيين قبل أبي، وقد سماني جعلا، وفوق هذا وذاك فإنه لم يعلمني من القرآن حرفا واحدا. فما كان من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إلا أن التفت إلى الرجل وقال: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. يقول الله تعالى

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما أعظم رتبة أهل العلم وما أجل شأنهم.
1: نعم، وما أسوأ الرضا بالجهل، فهو من أقوى أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة.
0: وماذا عندك اليوم لتفيدنا به؟
1: قصة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر يوما إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أهل بدر ويقدمهم، لكن لم يجد هؤلاء الصحابة مكانا لهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فظلوا واقفين.
0: لماذا لم يقم أحد من المجلس ويجلسهم مكانه؟ فهم أهل بدر.
1: لأنه ما كان أحد يريد أن يؤثر شخصا آخر بالقرب من رسول الله مهما يكن، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفين شق ذلك عليه، فقال رسول الله لبعض أصحابه: قم يا فلان، قم يا فلان، وأجلسهم مكانه. فشق ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الفارس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفر

0: صدق الله العظيم، والله إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.
1: أحبابنا الحضور جميعا، نبحر بكم على سفينة رحلة النور، نستلهم حكايات البذل والعطاء والخير والوفاء، فهناك يوزع ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تسقى قلوب الناشئين كؤوس محبته فتهفو إلى اتباعه.
2: لقد سمعت من أستاذي اليوم في الحلقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إن وصفه جميل.
3: نعم، كلام الأستاذ جعلني أزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وأنا كذلك، وأريد أن أراه، ولكن كيف لي أن أراه؟
4: بالتعلق به واتباعه وكثرة الذكر له.
2: ماذا؟ أنت هنا يا أستاذ؟
4: نعم، وقد سمعت حديثكما من البداية، بارك الله فيكما وفيما تفعلانه، وهذا من علامات الإيمان، فأبشر فقد اشتاق رسول الله إلينا معاشر المؤمنين قبل أن نشتاق نحن إليه.
3: كيف ذلك يا أستاذ؟
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: وددت أني لقيت إخواني. انظر إلى قوله إخواني، إخواني، ما أجمل هذه الكلمة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فماذا بعد؟
4: فقال الصحابة: أوليس نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. قال أحد الصحابة: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا بك وجاهدنا معك؟ قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
3: ما أعظمه من رسول، وما أكرمه من نبي
2: صلى الله عليه وسلم.
5: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما أجمل أن نعلق قلوب الناشئة من أولادنا وبناتنا بهذا الجناب العظيم، فحبه يحمي القلوب من التأثر بالفتن ويهديها لأقوم سنن.
5: قيل لأحد الصالحين: قل لنا شيئا يرقبنا في الجنة ويزيدنا شوقا إليها، فقال: فيها رسول الله.
0: ما أعظم هذا الوصف،
5: وما أعظم ذلك القلب الذي خرج منه هذا الوصف، كيف جعل اللقاء بالمصطفى قاية المنى ومنتهى الهنا، كيف قاب عن الحور والقصور في شهود جمال

0: وتظل في كل القلوب محمدا. الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوافقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء.
1: لتدوسه بنعالها النزلاء.

0: أبي، أريد أن أعمل لدكانا صغيرا أبيع فيه بعض الحلويات للأطفال.
1: يمكن يا بني، لكن ليس عندنا مكان يمكن أن تبيع فيه.
0: أفترش شيئا على الأرض وأبيع عليه.
1: إذا كان هكذا فلا بأس، ولكن عليك بالأمانة والصدق يا ولدي، حتى مع الأطفال الصغار.
0: سمعا وطاعة يا أبي، سمعا وطاعة.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: أنت تبيع على الأرض؟
0: نعم، هذا دكان صغير للأطفال مثلي.
2: وهل يمكن أن أشتري منك؟
0: نعم يمكنك هذا.
2: بكم هذا؟
0: 500 ريال.
2: هل يمكن أن تعطيني إياها 300 ريال؟
0: لا لا، أنا أشتريه بأكثر من هذا.
2: لماذا لا تساعدني؟
0: أنا أحب المساعدة، لكن لا أبيع بخسارة.
2: جميل، جميل جدا، أنت بائع ماهر. أعطيني 300 من هذا و300 من هذا أيضا.
0: تفضل.
2: شكرا، هذه نقودك.
0: وهذا الباقي.
2: شكرا، مع السلامة.
0: يا سائح يا سائح، هذه النقود سقطت منك.
2: شكرا شكرا. لماذا تعطيني هذا؟
0: لأنها لك.
2: لماذا لم تأخذها؟ هذا سيجعل دكانك أكبر بكثير.
0: أبي يأمرني أن أكون أمينا مع الأطفال الصغار، فكيف بالكبار؟
2: جميل، جميل جدا. طيب، خذ هذه النقود مني لك.
0: لا لا لا، لا أريد شيئا، لا أريد شيئا. مع السلامة، مع السلامة.
2: مع السلامة. عجيب، كيف يعطيني النقود؟ هذا ولد صغير وفقير، كنت أطلب منه ينقص السعر، والآن يعطيني هذه الآلاف؟ لقد كان أمينا معي وهو يعرف أنا ساعه. ما هذه التربية؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الدين الذي يعلمهم هذا؟ أريد أن أعرف أكثر عن هذا الدين وهذا البلد وهؤلاء الناس.
3: تلك القصة التي سمعتموها حدثت في عهد قريب في أحد أزقة هذا البلد المبارك.
4: نعم، إنها التربية التي امتازت بها مدينتكم. إنه الإرث الذي يجب أن نورثه لأولادنا. إنها بلدكم التي قالوا عنها شوارع تريم، شيخ من لا شيخ له.
3: نعم، إنها تريم يا سادة، عروسة بين أقرانها وفريدة في كل أحيانها. انتزعت لها مكانا بين الأكابر، وذاع صيتها على المنابر. اشتهرت بالعلم قبل قرون من الزمان، وعاش أهلها في كل أحيانهم على القرآن. بلغت شهرتها الآفاق، وتعبت في الوصول إلى منتهاها الأعناق.
4: لكن لا يكفي أن نفخر بذلك ونروي القصص عنها ونحن بعيدون عن تلك المبادئ التي عاش عليها آباؤنا. اسألوا عن أجدادكم، ستجدون هذه المبادئ عند البناء والمزارع، عند العامي فضلا عن العالم.
3: فما أعظم مهمتنا في نقل هذا الإرث إلى أولادنا وبناتنا، لنغرس فيهم هذا الإرث،
4: لنحافظ على قيمنا ومبادئنا حتى تبقى للمدينة مكانتها ويفرح الأجداد بفعل الأحفاد.
3: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

0: أين أنا؟ أين أنا؟ توقف، دعني، لا، إلى أين تأخذونني؟ إلى أين؟ إلى أين؟ ابني؟ ماذا تفعلون؟
1: يا رب، أنصفني من هذا الظالم.
0: ماذا؟ ابني، ماذا تقول؟ أنا ظالم؟ الآن تقول عني ظالم؟ وأنا تعبت من أجلك؟
1: نعم، ولكنك لم تعلمني ديني، ولم تأخذني إلى من يعلمني ديني. رأيتني أعمل الخطأ فلم تنبهني، ورأيتني أترك الواجب فلم تأمرني. نشأت جاهلا بسببك.
0: إلى أين تأخذونني؟ توقف، إلى أين؟ توقف، اتركوني، اتركوني. أين تذهبون بي؟ أين تذهبون بي؟ لا، لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الكابوس؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين؟ أين ابني؟ أين ابني؟
2: أبي، أنا هنا أقف اليوم أمامك. أنا صفحة بيضاء تكتب فيها ما شئت. أنا عجينة تتشكل، يشكلني اهتمامك، يشكلني إهمالك، تشكلني الكلمات التي أسمعها منك والسلوك الذي تفعله، يشكلني التلفاز الذي أشاهده والجوال الذي أحمله. ربما فعلت الخطأ وتركت الواجب، ليس لخبث في نفسي، ولكن لأني لا أعلم. لا أعلم يا أبي ما يضرني وما ينفعني، فعلمني، علمني، فأنت المسؤول عني. أبي، أرجوك لا تكن سببا في خسارتي يوم القيامة، فأنا بصدق، بصدق لا أريد أن أكون خصمك هناك، فعلمني.
3: قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
4: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولاً.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا أستاذ؟
1: الحمد لله.
0: ممكن نكلمك شوي؟
1: تفضل تفضل.
0: سمع يا أستاذ، نحن عندنا حلقة بدون معلم، ونحن نبحث عن معلم آخر، لكن ما حصلنا حد. إيش رأيك نجمع الحلقة هذه بحلقتك إلين يسر الله لنا معلم آخر؟
1: أوه يا أستاذ، صراحة أنا كنت أريد أعتذر لك عن الحلقة كلها من أصلها.
0: ليش يا أستاذ؟ خير إن شاء الله، نقدر نساعدك بشيء؟
1: صراحة يا أستاذ جرت لي فرصة عمل في الخارج، وأنت تعرف الوضع اللي نعيشه، وأنا بين أمرين، يا أما نبقى في الحلقة بهذا الحال أو إننا نسافر ونحصل الوضع قليل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طرحتنا أشوفك في موقف صعب، صعب جدا. الحقيقة يا أستاذ أنت من أفضل المعلمين عندنا، والدور اللي تقوم به دور كبير. ما أدري إيش أقول لك، وقلت لك روح، تعرف شدة حاجتنا لك، وقلت لك لا، أعرف شدة حاجتك للعمل ذا، لكن هذا باب رزق فتح الله لك، ما أريد أن أغلقه، لكن شاور، شاور والدك واستخر الله وربنا يقدر لي فيه الخير.
2: الحين يا ولدي كيف قررت السفر اللي جالك؟
1: قررت التحق بالعمل، إن شاء الله خذ لي 2-3 سنين وبعدين نرجع للبلاد إن شاء الله. بكرة بتكون المقابلة، دعواتك بالتوفيق أبوي.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا بأنس.
3: وينك يا أستاذ؟ 3 أيام ما حد يعلم، أمي كل يوم تسأل إيش تعلم، وأنا أقولها ما عم درس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فعلت أنا بس؟ إيش فعلت؟ كيف ما فكرت في هذا؟ 3 أيام، فكيف لو كانت 3 سنين؟ يا رب ساعدني، أنا محتاج لهذا العمل، وأنا غير قادر أيضا أني أترك هؤلاء الأولاد بدون معلم. ولكن هل واجب علي تعليمهم؟ مش تعليمهم مسؤولية الأب والأم؟ لكن بالمقابل هل كل الآباء والأمهات يقومون بمسؤوليتهم؟ طيب وهل أنا مسؤول عن أولاد الآخرين؟ لا طبعا أنا مش مسؤول عن أولاد الآخرين، بس إذا أنا اعتذرت وهذا اعتذر، من يهتم بهذا الجيل؟ من يعلمهم؟ من يقرص عظمة الدين في قلوبهم؟ بس أنا أدرسهم مدة ساعة واحدة فقط، إيش ممكن تسوي هذه الساعة؟ لا تسوي الكثير، وانت بنفسك ترى الثمرة في الأولاد، حتى الذين كبروا وخرجوا من الحلقات ثمرة التعليم موجودة فيهم.
3: يا أستاذ فين روح؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا سرحت بعيد يا ولدي، سرحت بعيد، لكن إن شاء الله برجع لكم، برجع لكم بكرة إن شاء الله بكون عندكم.
3: جزاك الله خير يا أستاذ، مع السلامة.
1: مع السلامة. يا رب أنا قررت استمر في التعليم وأترك السفر، وأنت الرزاق والرزق بيدك. مرحبا أبوي.
2: عبد الله تعال للمستشفى بسرعة، تعال تعال بسرعة.
1: أبوي إيش حصل؟
2: أختك يا ولدي حصل لها حادث، والطبيب قال لازم لها من العملية.
1: طيب إيش ننتظر؟
2: العملية يا ولدي بغى 3 مليون، من وين نجيب هذي؟ من وين؟
1: نقترضها أبوي، نقترضها.
2: ما معنى اللي حل ذا يا ولدي؟ ومدامك مسافر إن شاء الله تسدد.
1: بسافر.

0: الحمد لله الحمد لله يا ولدي الحمد لله، تمت العملية واختك الحمد لله بخير وجزاه الله خير. ابو محمد اعطاني احنا الفلوس، لكن لازم غدا نقضي خلال سنتين. انت بتسافر يا ولدي الحين؟
1: حقيقة ابوي قلبي مرتاح للسفر، وخصوصا انه انا بترك الاولاد في الحلقة بدون معلم، وعندنا نقص كبير في المعلمين، لكن من اجل خاطرك انا قررت السفر.
0: بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك، اعرف اهتمامك وربي يعطيك على قدر نيتك، ودعواتي لك ليل ونهار، وان شاء الله ربي يعوضك.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك أستاذ؟
1: الحمد لله.
2: نعم يا أستاذ، أحب أبشرك بقبولك في الشركة، وأقول لك أن الشركة قررت تفتح لها فرع في بلادك بنفس الراتب المتفق عليه في الخارج، فما تحتاج تسافر، وبيكون دوامك الصباح، ومن الآن راتبك يمشي.
1: صدق؟
2: أكيد يا أستاذ، تحسب أن أمزح معك يعني؟
1: أبوي أبوي، ربي استجاب دعوتك، ربي استجاب دعوتك، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. رب إيش الكرم ده، إيش الكرم ده يا رب، لك الحمد يا رب، لك الحمد.
3: جنود مجهولون يعملون بصمت، يعانون ما نعاني من ظروف الحياة، وفوق ذلك يتحملون ما لا نتحمله في سبيل تعليم أولادنا. منهم من أمضى جل عمره في الحلقات مرابطا محتسبا.

0: مهما فعلنا معكم لا نستطيع الوفاء بحقكم، ولا يسعنا إلا الدعاء لكم.
1: الأب قدوة، وكل أب يعرف أن كثيرا من سلوك ابنه يؤخذ قالبا من سلوكه، خصوصا في سنوات ابنه الأولى قبل أن يختلط بالأقران ويتأثر بهم، ولكن قالبا تبقى المبادئ التي قرسها الأب في ابنه الصغير ثابتة إذا سقيت بماء التذكير والرحمة.
2: طيب يا ولدي، الآن بنجيب دعاء النوم. قل بعدي: بسميك ربي،
3: بسميك ربي،
2: وضعت جنبي،
3: وضعت جنبي،
2: وباسمك،
3: باسمك،
2: أرفعه، فاغفر لي ذنبي،
3: فاغفر لي ذنبي،
2: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها
3: فاحفظها
2: بما
3: تحفظ به
2: عبادك الصالحين.
3: بسم الله
2: الرحمن
3: الرحيم.
2: قل هو الله أحد. الله الصمد.
3: لم يلد.
2: ولم يولد.
3: ولم يكن له.
2: كفوا أحد. عبد العزيز، ما شاء الله عليك، إذ نمت. نوم العافية إن شاء الله يا ولادي، نوم العافية.
4: دحين ما بتنام، له نم، يلا نم، ولا بطرحك في الشارع. عجبنا بتحوش بي انت دحين، يلا نم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي أبو حمد.
4: حياك الله يا أبو إبراهيم، كيف حالك؟ أمورك تمام؟
2: الحمد لله. الحال يسرك الحال يا أبو حمد، بس أنت وياك ما يعجب بدن، كأنك تعبان.
4: نعم يا أبو إبراهيم، النوم ما معي نوم طول الليل، ولدي الصغير طول الليل يزعق، ماشي نوم طول بدن يا أخي، ويبكي وأنا ما نعرف إيش سوي له يا أخي.
2: يا أبو حمد، لك عزاقر شي أبوه مريض ولا شي؟
4: ماشي ظاهر يا أخي، في النهار ما شاء الله عليه، لكن لا ضوال الليل يصير واحد ثاني، ما هو هو بدن.
2: طيب كيفك أنت مع تحصينه؟ عساك تحصنه؟ كيفك مع أوراده؟ تخليه يتحصن ولا من طلع؟
4: بغيت الصدق، ماشي تحصين.
2: هذه المشكلة شوفها يا أبو أحمد، الشياطين بالهير والمراويس فوق وشرح.
4: وذا كلام تجيبه يا أبو إبراهيم، يعني أنا نشوف الشياطين شرح فوق راسه يا أخي، ماشي نوم.
2: يا أبو حماد، لازم تحصين الأولاد قبل النوم ولما يخرجون للشارع، قران أوراد عندنا وادعية، لازم تحصنهم بها. شوف دي مسؤوليتنا يا أبو حمد.
4: على ذكر الأدعية يا أبو إبراهيم، أمس ما شاء الله شفت ولدك الصغير يلعب مع الأولاد، مسوي نفسه مدرس للأطفال، بس يا أخي عجبنا ما شاء الله عليه. إيش دي الأدعية اللي يجيبها واللي يحفظها؟ إيش ذاك الأدب وإيش ذيك الأخلاق؟ ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله الحمد لله، الأولاد نعمة وأدبهم نعمة واستقامتهم نعمة يا أبو أحمد، الحمد لله على كل ذلك. وأي ولد إذا حصل له اهتمام من أبوه ومن أمه لازم بيتأثر وبتتحسن تربيته. لكن يا أبو حمد، وضع أولادك الكبار ما يعجب أبدا، أخلاقهم إذا ما انتبهت لها أنا شفنا خايف عليهم، خايف.
4: هو ذا اللي يخوفنا يا أخي، هو ذا اللي يخوفنا، بس إيش نعمل يا أخي؟ أنت تعرف

0: طبيعة العمل حقي ما معي وقت طول، ما عندي وقت يا أخي، وما عندي وقت يا أبو إبراهيم، مع أن طرحتهم في أفضل حلقات، بس ما ربي طرح الهداية فيهم يا أخي.
1: الحلقات وحدها ما تكفي يا أبو حمد، المدرسين جزاهم الله خير يقومون بدور كبير وجهدهم كبير، لكن المسؤولية الأولية شوفها عليك أنت كأب، كيف تربي ولدك، كيف تلاحظ أخلاقه، مع من يمشي، متى يرجع البيت، شوف ذي عليك.
0: أوه يا أبو إبراهيم كلامك صح، كلامك في الصميم يا أبو إبراهيم.
1: وبعدين فينك أنت يا أبو حمد، أنت بعيد من أهل العلم، لا لك دروس كما الخالق، لا تحضر دورات اللي يلقونها في المساجد. يا أخي فرغ نفسك يا أخي، حتى وقت قصير، كيف بتعلم أولادك وأنت ما تعلمت؟ ثانيا يا أخي شيل لك داري للحلقات، سأل عن أولادك يا أخي، جبر قلوب المدرسين مساكين ذيلا، كذهم يسوون كل شيء، ما عاد خلوا شيء مساكين، يتابعون وشي تحضير وشي غياب وشي تأخير، من بتحصلوا يعلم أولادك كذا؟
0: والله صدقت يا أبو إبراهيم صدقت، كلامك على العين وعلى الرأس، ما لك إلا اللي يسرك بإذن الله.
2: آبائي إنهم معلمون
3: لا ينتظرون شيئا منكم سوى مساعدتهم في المهمة التي يقومون بها،
2: بالسؤال عنا،
3: بالاهتمام بنا،
2: بزيارتنا إلى حلقاتنا،
3: إنهم يصبرون على تعليمنا،
2: ربما أكثر منكم،
3: يتركون أعمالهم،
2: يؤخرون مهامهم،
3: يقومون بمهمة عظيمة
2: قد لا يدرك الكثير منكم عظمتها،
3: فلنكن سندا لهم
2: ومساعدا لهم،
3: فهم ينوبون عنكم في مهام
2: هي من مسؤوليتكم أنتم،
3: فكونوا لهم، كونوا لهم،
4: نعم كونوا لهم، كونوا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

0: أخي عمر، قبل أكثر من 30 سنة بدأت رحلة النور، رحلة الحلقات التابعة لدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية، فمتى بالضبط بدأت؟
1: عام 1400 من الهجرة النبوية.
0: وكم عدد الطلاب والطالبات؟
1: كم تتوقع؟
0: 3000.
1: أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 6000 من الأولاد والبنات والشباب.
0: ما شاء الله. وكم عدد المعلمين والمعلمات؟
1: كم تتوقع؟
0: 400.
1: أكثر من 700 معلم ومعلمة، وعدد الحلقات أكثر من 400 حلقة. هؤلاء من غير الدارسين في الأربطة وبعض المعاهد والمساجد الأخرى.
0: ما شاء الله. ولكن ما أهداف هذه الحلقات؟
1: غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين، إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفقيههم في الدين، وصبغهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة، وتعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله.
0: ما أعظم هذه المقاصد. ولكن هناك سؤال في ذهني، هل كان مؤسسوها يعتقدون أنها ستتوسع إلى هذا العدد؟
1: أم أن طموحاتهم أن يكون العدد أكثر من هذا بكثير؟
0: ما هي نظرتهم لمستقبل الحلقات؟
1: كيف تواكب الحلقات التطورات المتلاحقة في الحياة؟
0: هذه الأسئلة سنتوجه بها إلى قمر الزمان وأنس المكان وبر الأمان، إلى شيخنا ومربينا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: أبي، اليوم سيكرمون أخي في حافل كبير للطلاب.
1: جميل، جميل جدا، من اجتهد يستحق التكريم.
0: لماذا يكرمون أخي فقط؟ أنا أريد جائزة مثله.
1: أنت تلاحظ اهتمام أخيك، يراجع دروسه كل ليلة، لا ينشغل بجوال مثلك إلا في أوقات نادرة، يذهب إلى المسجد مبكرا، والآن يجني ثمرة جهده.
0: أبي، أنا أريد جائزة مثل أخي، أريد جائزة.
1: إذا وعدتني أنك ستهتم مثل أخيك سأعطيك جائزة من عندي، وإن شاء الله في السنة القادمة يتم تكريمك.
0: سأهتم إن شاء الله يا أبي.
1: إن شاء الله.
2: هنيئا لكم ما حفظتم، وهنيئا لتريم بكم، فأنتم لبنات المجد ومشاعل النور.
3: لقد اجتمع فيكم صفاء النية وطلب العلم، فبوركتم وبورك سعيكم، ورفعكم الله به في الدنيا والآخرة.
2: أيها الطلاب المجتهدون جميعا في هذا اليوم المبارك، ونحن نكرم بعض زملائكم ممن أكرمهم الله بالتميز والتفوق، نؤكد أن كل من جلس في حلقة العلم فهو مكرم عند الله، وإن لم يذكر اسمه اليوم على المنصة.
3: فالتكريم الحقيقي ليس بشهادة تعلق ولا بدرع يرفع، وإنما هو نظر الله إليك وأنت في مجلس ذكر تتلقى علما وتجاهد نفسك على الثبات.
2: اجعلوا من هذا اليوم دافعا لكم لا توقفا، وموعدا للهمة لا محطة لليأس.
3: والآن إلى لحظة التتويج.

إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل ولاقب بالعالمين. ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب شتت شبلا.

وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا. أنت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين.

وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا وطيب ووسع أرضنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين.

رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجفن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدى. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. لا إله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدى عدد خلقه
وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على

وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

أول الصلاة تجارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلامة والنبع عندك دار السلامة تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده

وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عددا.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

الحاكمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر.

متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا

شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير.

كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سيداتنا الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا

خاتم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعالوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الكحول. سبحان الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

مني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. ليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها، السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماء.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: اغفرني وارحمني
0: واجعلني. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر
1: الرحمن الرحيم مالك
0: الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك طيبا وبركا الله أكبر سبحان الله أكبر
1: اغفرني وارحمني
0: الله أكبر الله أكبر
1: تحياتنا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك والاكرام لا اله الا الله الملك اللهم الحمد لله على كل شيء قدير. اللهم لا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تأليف الإمام العارف بالله بالمواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، إلى أن قال: رضي الله عنكم، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ حاميم الدخان كلها وأول حاميم غافر إلى قوله تعالى: إليه المصير، وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: ربي الله لا أشرك به شيئا، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلا غفر له ذنوبه حين يمسي. وكذلك إن قالها إذا أصبح. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيرا، إلا قال للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: كلما أصبح وأمسى 3 مرات آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع ضجة عظيمة، ثم جيء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده، ثم صرخ: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد، فسألهم: ما يمنعكم عنه؟ فقيل: إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات فذكرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني أجزأتاه عن كل شيء من القيام والشيطان والآفات. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، ومن قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين، ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، والقنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال: خير مما طلعت عليه الشمس. ومن قرأ 2000 آية كان من الموجبين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة في المسبحات آية كألف آية. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم يصبه فقر أبدا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40,000 حسنة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. وتقدم في آخر باب صفة الصلاة الأذكار التي تقال عقب الصلوات، فلا نعيدها هاهنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: صلى الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المعلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بنور الذكر والوجهة إليه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي خير داع إليه وموصل إليه ودال عليه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالأذكار في الصباح والمساء، وأورد لنا حديث من قرأ حاميم الدخان، أي سورة حاميم الدخان كلها، وأول حاميم غافر، حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة وقابل الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أي إلى قوله تعالى إليه المصير. وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأ حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. يقول: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه المذبة على قراءة حاميم الدخان وأول سورة غافر مع آية الكرسي، وجاء في روايات أخرى في فضائل قراءة أوائل سورة الغافر مع آية الكرسي من دون ذكر الدخان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى ربي الله لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله إلا غفر له ذنوبه حتى حين يمسي، وكذلك أن قالها إذا أصبح، وكذلك أن قالها إذا أصبح. رواه البزار وأخرجه ابن سعد في الطبقات. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من حافظين يرفعان الله عز وجل ما حفظا، أي من عمل العبد، من ليل أو نهار، وذلك أنه يكون العرض في الصباح وفي المساء، فتلتقي ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصر، وتطلع بعد صلاة الصبح ملائكة الليل، وتطلع بعد صلاة العصر ملائكة النهار، فيعرضون على الله تبارك وتعالى. قال: فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيران من ذكرنا واستغفارنا ودعائنا أو قراءة قرآن أو صدقة أو لغير ذلك، إلا قال لملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. إذا وجد في أولها خيرا وفي آخرها خيرا. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: كلما أصبح وأمسى 3 مرات آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت وزمزقت بعزقاء الانفصام له والله سميع عليم. فيذكر قصة مستشهدا بهذه الرؤيا، فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع ضجة عظيمة، ثم جاء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده، ثم صرخ: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد، فسأل: ما يمنعكم عنه؟ قيل إنه يقول: إذا أصبح إذا أمسى كلمات فلا نقدر عليه بعد، فذكرها. وجاء في رواية عن أشيم العبد هذا يقول في الموصل، يقول: خرج رجل في جوف الليل إلى ظهر الكوفة، فإذا هو بشيء كهيئة العرش، وإذا حوله جمع قد أحدقوا به، فكم أن الرجل ينظر إليهم، إذ جاء شيء حتى جلس على ذلك العرش، ثم قال والرجل يسمع: كيف لي بعروة بن المغيرة؟ هذا غير عروة بن الزبير. فقام شخص من ذلك الجمع، أي من الشياطين، قال: أنا لك به. قال: علي به الساعة. قال: فتوجه نحو المدينة مكث مليا، ثم جاء حتى وقف بين يديه، قال: ليس لي بعروة بن المغيرة من سبيل، ليس لي بعروة من سبيل. قال الذي على العرش: ولم؟ قال: لأنه يقول كلاما حين يصبح وحين يمسي، فليس لي إليه سبيل. قال: فتفرق ذاك الجمع، وانصرف الرجل إلى منزله بعد أن شهد هذا المشهد. فلما أصبح غدا إلى الكناسة فاشترى جملا، ثم مضى حتى أتى المدينة ولقي عروة بن المغيرة، فسأله عن الكلام الذي يقول حين يصبح حين يمسي، وقص عليه الرجل قصة. قال: فإني أقول حين أصبح حين أمسي آمنت بالله وكفرت بجبت الطاغوت وامسكت بالعزو، قال: انفصام لا والله سميع عليم 3 مرات. وهكذا جاء في رواية ابن أبي الدنيا، وجاء في رواية ابن عساكر: آمنت بالله العظيم واعتصمت به وكفرت بالطاغوت واستمسكت بالعزو، قال: انفصام لا والله سميع عليم، وهو السميع العليم. وهذا أصل الذكر وارد أيضا لكم في عندهم في الورد اللطيف الذكر، وفيه حفظ الله تعالى لمن يقوله من الشياطين، وكأن إبليس الذي يهم المستقيمين على الصراط، لا قعدنا لهم صراطك المستقيم، يبذل محاولاته بالكبار. ولهذا قال لجماعة من المردة: من لي بعروة؟ فلما ذهب أحدهم برجع قالوا: ما قدرت عليه وليس لي إليه سبيل. ما السبب؟ قال: كلمات يقولها، وهذه الكلمات: آمنت بالله العظيم وكفرت بجبت الطاغوت واستمسكت بالعروة، لا انفصام لا والله سميع عليم. وهكذا من أخلص الذكر لله تعالى حفظه وحرسه، ولا يزال الذاكرون لله تبارك وتعالى على خير وفي خير، وتتوارد عليهم موارد الفضل الرباني من سري: فاذكروني أذكركم. وهناك من الكلمات المخصوصة والأذكار المخصوصة كما جاءت بها السنة المشرفة، فتكون أولى وأجدر بالمؤمن أن يذكر الله بها ويحصل ثمرتها. ثم ذكر عليه رضوان الله في الفصل الذي بعده أذكار تقال بالليل والنهار غير مقيدة بالصباح والمساء، كما تقدم معنا أن الصباح يأتي من نصف الليل وقيل من الفجر إلى ربع النهار إلى الزوال، وأن المساء يبدأ من الزوال وقيل من العصر يستمر إلى ثلث إلى نصف الليل، نصف الليل الأول، فنصف الليل الأول من المساء. مع ما قبله من الزوال إلى منتصف الليل، ونصف الليل الآخر من الصباح يقال له أصبحت. وتقدم معنا أيضاً اعتبار الليلة تبع اليوم المقبل من المغرب، فيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتين كفتاه، في ليلة ما بين المغرب إلى أن ينام هذه الليلة إذا قرأ بهما كفتاه، أي كفاه الله بها جميع الشرور والآفات وكل محذور، وأغنتاه عن كثير من الأعمال الصالحة من القيام وغيره. آخر سورة البقرة آمن الرسول مزيد من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرق بين عدل، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرنا ربنا وإليك المصير. هذه الآية الأولى، مثلا لا يكلف الله نفسا لو سألها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية الثانية. كما جاء في بعض الأخبار ذكر فضائل لخواتيم البقرة، لكن من عند الله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدو ما في السماوات فتكون تصير ثلاث آيات، وأنها أنزلت من كنز تحت العرش، من قرأ بهما في ليلة كفتاه أجزأتاه وكفيتاه وأغنيتاه. وكان سيدنا إذن علي يقول أن لا أرى مؤمن يعقل ينام قبل أن يقرأ آية الكرسي، من مؤمن عقل هذا حتى الليل ما يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام. وفيها الحرز والحفظ من أنواع الشياطين. قال معنى معنى كفتاه أجزأتاه عن كل شيء من الجام والشيطان والآفات. والحديث عندنا في الصحيحين، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. كذلك قل كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. ففي استحباب قراءتها في كل ليلة. ثم ذكر ثواب قراءة القرآن في كل ليلة، قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، يخرج عن دائرة الغفلة بقراءة 10 آيات من القرآن في الليل. من قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة. من قرأ 200 آية كتب من القانتين. ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، يعني في كل ليلة. ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين. ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين. ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين. ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، في رواية كتب من المقنطرين. إذا قرأ في الليلة 1000 آية، والقنطار 1200 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. ومن قرأ 2000 آية كان من الموجبين، أي الذين استوجبوا الجنة والرضوان الحق جل جلاله. يقول في قراءة سورة ياسين أخرجه الدارمي. وأما الحديث الثاني من قرأ 10 آيات إلى آخره أخرجه الطبراني في الكبير. قالوا ومن سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية، من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. فمن قرأ مثل ذلك في ليلة كتب من المقنطرين، الفائزين بالقنطار، أي أجور كبيرة، والقنطار 1200 أوقية. قال
4: الله الله الله الله الله
3: جاء في الرواية في آخر سورة البقرة يقول من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأت آمن الرسول إلى آخر السورة. وفي رواية يرويها سيدنا النعمان بن بشير عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة وقال في آخر آمن الرسول. وأصل الحديث إذن جاء في سنن الترمذي والنسائي وعند ابن حبان وصححه والحاكم كذلك. فاقرؤوهما في رواية في زيادة عند أبي عبيد في الفضائل يقول فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء. آخر سورة البقرة. ويسهل حفظها على الصبيان إذا تكررت عليهم. إذا أمرتم يقرؤوا بها كل ليلة كنتم وأهل داركم في حفظ من الشيطان ومن الأسوأ ومن أهل الغفلة من لا يردد أولاده آخر سورة البقرة ولا آية الكرسي ولكن يذكرون إما أسماء اللاعبين ويتابعون كأس العالم ينامون على ذلك أو يجيبون كم أغاني يغنون ينامون ولا آية الكرسي ولا خواتيم سورة البقرة. هذه بيوت الغافلين بيوت المهملين لأمر الرحمن بيوت المتأثرين بالنفوس والشياطين. أما بيوت المؤمنين هكذا يعلمون أولادهم وهكذا يبيتون على ذكر. قال وكان لازم يقول من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين لتبعات الناس وبقية ذلك يغفر ويكفر بقراءة قل والله أحد 100 مرة في اليوم 50 ذنوب 50 سنة. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ تبارك الذي بيده الملك الليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر منعه الله بها من عذاب القبر. فهي المانعة من عذاب القبر وهي المونسة من وحشة القبر آية الكرسي. أما سورة تبارك سورة تبارك 30 آية شفعت لرجل في قبره قال نبينا وددت أنها في قلب كل مؤمن قال أود أن كل مؤمن يحفظ هذه السورة سورة تبارك الذي بجنوبه على كل شيء قدير. ويأخذ أهل التأويل اللطائف منها معنى تأويل الرؤيا التي يراها المؤمن إن كان في أول يوم من الشهر من أول آية إن كان في ثاني يوم من الشهر في ثاني آية إن كان في ثالث يوم من الشهر في ثالث آية إن كان في اليوم العاشر في العاشر آية كان اليوم 20 في 20 من الآيات والخامس 25 في 25 وهكذا وهي 30 على عدد أيام الشهر. فيستانس لكل رؤية بالآية التي تقابل عدد اليوم في الشهر. سورة تبارك. وفي الحديث أن بعض الصحابة نصب له خيمة في اسطوات وبات فإذا به يسمع قراءة سورة تبارك ينتبه ما حد في الخيمة ما حد حواليه وإذا بالصوت من تحت من الأرض فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في المسلم قال له ضربت فسطاتك على قبر رجل ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره فبعض الأشياء التي تقولها وتعملها في الحياة تونسك في القبر وبعضها تزيدك وحشة في القبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال وكان ظلم يقول من قرأ في ليلة فمن كان يرجو القرب في العمل كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة يقول أخرجه الحاكم في المستدرك. وقبلها من آية من آية إن الذين معهم صالحات كانت هم جنة الفردوس نزلا خالدين في لبون عنا حولا إلى آخر السورة فيها أيضا ثواب وخصوصية عن يعانى على القيام قارئها في أي ساعة يحب أن يقوم من الليل، فيقرأ آخر سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون حولها، إلى آخر السورة. فيوكل به ملك يوقظه في الساعة اللي يحب ينشغل فيها، فيكون سبب للقيام في الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة، أي فقر، فقر وجوع ما يصيب الذي يحافظ على سورة الواقعة في كل يوم وفي كل ليلة. وهكذا قال الإمام أحمد بن حسن الغطاس: ورأيته صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقرأ سورة الواقعة بعد العصر كل يوم. وجاء عن ابن مسعود أنه ذكر له أولاده وبنات خلفه من بعده، فقال: أتخاف عليهن الفقر؟ قد أعطيت كل واحدة منهن كنزا. ما هو قال علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. فلا أخاف على بناتي الفقر وقد علمتهن هذه السورة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وفي بعض الروايات ليلة الجمعة، وبعضها مطلقة كالرواية عندكم مطلقة: فأي ليلة قرأ سورة الدخان أصبح يستغفر له 70,000 ملك. أخرجه الترمذي وابن حبان. فلو بتستاجر 70,000 عامل بقوا كم منك؟ هذا 70 ما هو عمال من البشر، ملائكة عمال لك يستغفرون لك شغالين بكام؟ قرأت سورة الدخان وما عمال الدنيا حتى قرأت 20 مرة ما بيجوا لك، بغوا فلوس منك. و70,000 كل واحد بغى أجرة كم؟ لا إله إلا الله. شوف سخر لك الملأ الأعلى بأعمال يسيرة بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم يصبه فقر أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40,000 حسنة. 40,000 يعني 40 مليون، 40,000 حسنة، 40 مليون حسنة. بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعث الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، لم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قولي أو زاد. وتقدم معكم ما جاء في الرواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يحمده على كل شيء قدير. وهذه خصوص لا إله إلا الله. قال: وتقدم في آخر باب صفة الصلاة الأذكار التي تقال عقب الصلوات فلا نعيدها هنا، فهي من أسباب قبول الصلاة ومضاعفة أجرها ولها ثواب كثير، ومنه من أعظمها آية الكرسي بعد كل صلاة. آية الكرسي بعد كل صلاة في ثوابها أن يكون في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، وفي ثوابها أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ومن ثوابها: من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الرحمن قبض روحه بيده. آية الكرسي. ومن أعظمها ما جاء من اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام فحينا ربنا بسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام دار بارك تمتعك جزا جل كرم. ومنها ما علمه سيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم من أعظمها أيضا التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد يحمده على كل شيء قدير، ولا إله إلا الله ذكر الملك الحمد يحمده على كل شيء قدير. بعد كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. فالله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويزيدنا رفعة في القرب منه والرضا منه والرضا عنه والمحبة منه والمحبة له، ويصلحون مذهب شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: الحمد لله رب العالمين،
2: اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وآله وسلم: سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء
1: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن

أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السادة الكرام، المشايخ الفضلاء، الآباء الأعزاء، الأعيان والضيوف والطلاب الأنجاب، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الحفل البهيج، ومن أروقة دار المصطفى بتين للدراسات الإسلامية نهدي لكم تحية طيبة. نرحب بكم في حفلنا الختامي والتكريمي لحلقات المساجد ودور الدعوة في مدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة. نلتقي لنحتفل بتريم.

نحتفي بهم، نرمي ثمرة المعلمين وآباء وأمهات بذلوا جهدهم وعزيز وقتهم في صناعة هذا النتاج. فأينعت ثمار صبرهم واتضحت معالم تضحيتهم، زكى الغرس فطاب المنبت وحصنت المجاني. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروب رحلة العلم والمعرفة، رحلة الخير والنور.

به كل ملتمس من مشكات النور المشئة على الأكوان سلطانها القاسم ظهر المحاج برهانها المتلألئة في قلب المحب والمحيى الطالب في الندى في صمت الليل في دمع العارف بالله في سكون من وصل إلى مقام أهل الخشية والحضور نعم إنها أسرار رحلة النور خليلي رعاك الله تقبل مني ساعة نتذاكر فيها العلم ونتدارس فيها هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القائل بلغوا عني ولو آية فقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا تكليف عني تشريف

أجيبك عن هذا السؤال. العلامة بديع الزمان الهمداني رحمه الله حيث قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتاز، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ وهو يجيبه فقال: اعلم أن العلم بطيء اللسان، بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يضبط باللجام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تستقر إلا بالدرس، ولا تحصل إلا بالاستناد إلى الحجر.

0: بوصيك.
1: انت روح، انا ما انا فاضي، بتخصني في اللعب بوصاتك دي، ما بروح.
0: انا ما اعرف الطريق، قوم اسمع الكلام. ابوي جيت، يا حيابك يا حيابك
2: يا حي بولدي انس، يا حي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا ابني، الله يحفظك.
0: الله يعينك يا ابوي، كل يوم تسرح من الصباح وعمالك شاق، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك.
2: الحمد لله، لا عليك يا ابني، اللقمة الحلال ماشي كماها، وربنا الرزاق هو عالم بالحال. انس، اليوم الصباح قبل ما اروح قلت انك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هادك صليت؟
0: الحمد لله. شوف يا ابوي، قام في الصبح.
2: ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، كل ذي الصلوات. انس، انت قرة عين يا ابني، قرة عين يا ابني، الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
0: ابويا عاد، انا بقول لك حاجة.
2: تفضل يا ابني. هد،
0: كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم احس قلبي يتنور، احس بالمحبة والشوق له، شيء غريب ما اقدر اوصفه. عسى ربي يكرمني برؤية حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هكذا يا ابني، هكذا احب ان تكون قوي الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: لا باس عليك، لا باس.
2: ماشي باس يا ابني، ماشي باس ان شاء الله. شوف يا انس، بغيتك تصير طالب علم تنتفع بالعلم وينتفع الناس بك. علي علي.
1: مرحبا مرحبا ابوي.
2: اسمع يا ابني، من يوم جيت انت مشغول بالجوال، عاد شي حل من البلاده، ليل ونهار وانت مع جوالك يا علي، من لعبه الى لعبه، ما تدري بابوك نزل ولا دخل. كم رصيد استهلكت، كم وقت ضيعت، تعقل يا ابني تعقل. تعقل.
1: مرحبا ابوي مرحبا، صحتك تعبانه، اجلس خذ راحتك، وانا ونس بنروح بنودي الوصال. اجلس يا ابوي.
2: اوه، الا امكم يا ولاد، افدوها بماء العيون، لو تدرون كم سهرت الليالي طوال، لو تدرون كم تعبت من اجلكم يا عيالي. الله الله في امكم، شو تحت قدامها الجنة، وانتو تربيتوا في هذه البلاد، بلاد علم وعمل، بلاد تربية واخلاق. اسمعوا يا ولادي، بحكي لكم قصة قصيرة حدثت في بلادكم. كان يوم كان من قديم الزمان،
3: ويعود بنا الزمن الى القرن الثامن الهجري، حيث احد ابرز العصور الذهبية التي شهدتها مدينة تريم الغناء موت الأكابر ورجال العلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا حضرة المعلم.
4: هل أحضر كل واحد منكم السواك؟ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أروني إياه. أحسنتم أحسنتم، هيا اجلسوا واحملوا الألواح والقصب. كان درسنا يوم الأمس سورة المسد، وحصة اليوم سوف ندرس مع التلقين سورة النصر. هيا اكتبوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. كتبتم؟ الآن وقت التلقين. همزة كسراء ذا الفتحة ألف سكون دا إذا جيم فتحة ألف مد جاء همزة فتحة أ إذا جاء
5: إذا جاء
4: نون فتحة صاد سكون مص
7: راض ما لام شدار لام فتح الف صغيرة لا ها كسره نصر الله إذا جاء نصر الله
5: إذا جاء نصر الله
7: واو فتح لام سكون والفا فتحة سكون فتح

0: والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
2: أحسنتم أحسنتم. اسمعوا يا أحبابي، وأنتم في هذا العصر الذي تشرف بوجود الرجال والأكابر بينكم، إياكم أن تفوتكم مجالسهم وحلقات تعليمهم. أقصد المساجد والزوايا، جدوا واجتهدوا. الله الله في الأدب، وكل واحد منكم سيعود إلى بيته. إذن عليكم أن تراجعوا دروسكم، وأن تقبلوا على العلم بالكلية وبهمة قوية عالية. الأخلاق وبر الوالدين أعظم وصية، بل لكل أم وصية، فما هي وصية أمهاتكم؟ هيا قل يا مصطفى، ما هي وصية أمك؟
3: حضرة المعلم، قبل أن آتي إلى هنا أوصتني أمي أن أقرأ دعاء الخروج من البيت، وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت لي يا مصطفى تأدب مع المعلم وكن صادقا في جميع أقوالك وأحوالك.
2: جميل جميل، ما شاء الله. وأنت؟
4: أنا يا أستاذ ذهبت إلى أمي، قلت لها أنا سأذهب إلى المعلمة، فقالت جعلك الله موجها عند الرب والعرب والخصم والصيد وعابر الطريق ومن سار مسيرك ومن قعد مقعدك وجميع المسلمين. آمين
2: آمين آمين. وأنت؟
5: أنا يا أستاذ قرأت مدة مع أمي وحصلتني بأذكار، وقالت لي امشي بأدب إلى المعلمة، ومن أهدى لك عطية فقل له الله يعطي من عطى ويجنبه الخطأ ويجعل له رزقا ما يحتاس، ومن عطانا بيمينه الله بيزيده.
2: ما شاء الله ما شاء الله. وأنت؟
6: أوصتني أمي بالدعاء وأمرتني أن أمني النيات الصالحة، فقالت إذا خرجت من البيت ووجدت حصوة ملقاة في طريق المسلمين فأبعدها، وإذا رأيت أعمى أو شيخا مسلما يمشي أو يريد مسجدا فقبله وخذ بيده إلى مصلى وساعد الناس وسلم عليهم، فإنك لن تجد شيئا أعز من سلامة الصدر.
2: الله الله، أفدي من رباكم يا أولادي، أمهاتكم مربيات بمعنى الكلمة، فليطمئن قلبي وقد رأيت هذه الثمرة، فإنها إذا ما ارتوت شجرة الأبوة، أبوة الجسد والروح، بماء الطهر أينعت بالفتوح. اللهم افتح واحفظ الطلاب ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقهم وارزقني برهم. اللهم جملهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وقيض لهم الصديق الناصح. تفضلوا سهل الله طريقكم.
4: جزاك الله خيرا حضرة المعلم.

منذ فجر الإسلام خصت المرأة بتمام العناية والرعاية لتلقي العلم الشرعي، وفي محرابه تسامت الفتيات لفهم أسرار الوحي والتنزيل، وسارت بالركبان نماذج فقهت الدين وانطوت في أسراره وأنواره، فكانت العالمة في قومها كالشمس تبدد العتمة وتنطق بالرحمة. وبينما يبذل الآباء جهدهم في تربية بناتهم والأخذ بأيديهم للوصول لهذه المثل حيث مرافئ الأمان، بينما هم كذلك يتحيل أبالسة الشر لاختطاف فلذات أكبادهم من بين أيديهم وهتك أستار الحياء والعفة أمام عيونهم، رغم ذلك كله تقف معلمات ومدرسات الحلقات سدا منيعا أمام هذا الثغر العظيم ليدخلن بتضحياتهن.

0: معك أبو علي. يا حيابكم يا حيابكم، تفضلوا.
1: الشيخ صالح كيف حالك؟
0: الحمد لله الأمور طيبة. يا حيابكم يا سهلابكم، هذه الساعة المباركة يا حيا وسهلا.
1: صلينا العشاء في المسجد وقلنا بنعبر على المكتبة عند الشيخ صالح عسى يحصل، وفعلا حصلناك يا أخي. معنا موضوع شاغل بالي، وانت درست عند المشايخ ولك علقة بأهل العلم، ومن يوم عرفتك وانت تطالع في الكتب ما هو كماي أنا، عمامة وصورة ولا شي في المقصورة.
0: حاشا حاشا يا أبو راشد حاشا، هات ما نسمع.
1: يا أخي بناتي بغيت بغرس فيهن التربية حق زمان، ما بغيت يتأثرن بالعادات التي ما تعيب والعادات الدخيلة على البلاد، تحص العذرة حاملة يوال. نعرف ايش تشوفه، وهل تراسل مع احد تهدم عفتها وتسقط حياها؟
0: كلام في محله، كلام الا زين. طيب
1: لكن ما نداري كيف، ما نداري كيف اوصل لهن المعلومة فهمهن.
0: والله يا ابو راشد ويا ابو علي، يا بختنا نحن وياكم يوم تربينا في ذي البلاد. امهاتنا من يوم خلقنا وهن في ذكر، تجد الأم لما تريد ابنها ينام ترد الذكر الله وتقول يا الله يا الله وولدي بينام، يا الله يا الله ونومه نوم الحمام، يا الله يا الله.
2: يا سلام يا سلام، نعم صدق، حتى ألحاننا فيها ذكر الله والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا كله راجع للتربية الصحيحة. بناتك يا أبو راشد، بناتك سمعهن سيرة السيدة خديجة وبنتها البتول، السيدة فاطمة بنت الرسول، أمهات المؤمنين. قل لهن يا بناتي قدواتكن هذول النساء، ما حد غيرهن. قل لهن كانت المرأة في ذي البلاد تعيش حياتها على العفاف والحشمة والستر.
2: نعم صدقت يا شيخ صالح صدقت. لكن المشكلة التي نعيشها اليوم انهم حاربوا التعليم، جزا الله خير القائمين والقائمات بالتدريس في العلم الشرعي وفي الحلقات بالحارات على الجهد المبارك الذي يبذلونه معلمات ومعلمين متطوعين لا ينتظرون رواتب ولا مستحقات. جزاهم الله خير جزاهم الله خير
1: جزاهم الله خير جزاهم الله خير. الأعداء اليوم ما بغوا أولادنا يتعلمون، والأخطر من ذلك تأتي بعض المنظمات إلى البلاد وأي دعم يأتي يقومون غالبا بصرفه للقطاع النسوي، ويحاولون استقطاب البنات وأخراجهم من بيوتهن.
0: يا أبو راشد ويا أبو علي، سمعوا من كلام الصالحين يحكون عن الشيخة خديجة بنت عمر العمودي في القرن العاشر الهجري أنها نسخت كتاب النهاية للرملي ويقع في 8 أجزاء، وقالت في آخر النسخ فليعذرني من وجد فيه سقطا أو غلطا فإني نسخته وأنا مرضع.
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لهذه الدرجة؟ إيش من همة هذه؟ مرضع تنسخ وتكتب، ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كانت الناس تربي في البيوت، الأب يربي والأم تربي والأخ والأخت الكل يربي، وكانت السيدة زينب أم الفقراء زوجة سيدنا الفقيه المقدم تولت توجيه المريدين بعد زوجها، وجاءت بعد ذلك الشيخة سلطانة بنت علي الزبيدي رابعة حضرموت، وكل النساء أهل همة عالية ما تتصورها. لا إله إلا الله يا أبو علي، ولا بأس عليك
2: علي علي أنس أنس عيالي.
0: لا بأس عليك يا أبو علي،
2: ماشي بأس ماشي بأس إن شاء الله. واصل واصل يا شيخ صالح واصل.
0: الله يشفيك ويعافيك الله يشفيك ويعافيك. نعم هناك أمثلة كثيرة وكثيرة
3: فقد جلست الشيخة عاشورة بنت محفوظ بعضان في التعليم سنين طويلة ما يقارب 54 عام محتسبة تعلم على يدها الصغار والكبار عليها رحمة الله وحتى في إرادة الخير وبذل النصيحة للغير يحكى أنه جاء بعضهم إلى عند السيدة الخاشعة المنيبة نور بنت الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر فقالت لهم يا عيالي اعتنوا بعلم الفقه لأن به قوام الشريعة المطهرة والناس تركوه والمدار عليه الله الله في الفقه شوفوه با يضيع الحرام حل والورع ارتحل وضاعت علينا الأشياء والقلوب قست من حين ارتحل الورع قل لي من رب هذه المرأة من علمها من زكاها إنه الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر وهاك اسمع نصيحته لابنته نور.

0: بخير إن شاء الله. لماذا تأخرت اليوم يا سالم؟
1: عندي عذر يا أستاذ. أنت تعرف أنا ما بدا تأخرت ولا بدا غبت، صح ولا لا؟
0: صح كلامك يا سالم، أنت طالب ممتاز في العلمة وأنا أشهد لك بذلك. طيب ليش تأخرت اليوم؟
1: شوف يا أستاذ، اليوم قبل المغرب استودعت أمي، ولما خرجت من الدار صادفت صاحبي ولد الجيران، قال شلنا معك العلمة. قلت له أول دخل عند أهلك وهات حفيظة معك، بعدين دخل إلى داره وتأخر ونزل يبكي، خطمته وجينا إلى العلم وبس. والعفو يا أستاذ.
0: ماشي عليك يا سالم، ماشي عليك، عذرك مقبول. وانت اسمك من؟
1: اسمي أنس.
0: يا حي بانس. طيب اليوم اجلس في الحلقة مع سالم، وبكرة ان شاء الله بنسجلك، لكن بكرة ضروري تخلي ابوك يجي معك العلمة. مالك تبكي
1: يا أستاذ؟ لا تذكره بأبوه توفي، حبه ربه الله يرحمه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. العفو يا ولدي، العفو. حبه ربه. لا تحزن يا ولدي، لا تبكي، امسح دموعك، ربي يحفظك.
1: يا أستاذ
0: لبيك.
1: لما جاء سالم وقال لي استأذن من أهلك، تأخرت قلت لأمي أنا بغيت العلمة، بغيت حفيظة مثل حق سالم جارنا. فبكت وقالت ما قدرنا نوفر لقمة العيش، من فين نجيب لك الحفيظة والكتب؟
0: لا تبكي يا ولدي، كل اللي بتتعلمه بينفع أبوك وبيفرح بك في قبره، ونحن بدورنا ما بنتركك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تعالي لهنا، خذ هذه الكوفية البسها، ما شاء الله نور على نور. وشوف هذا القميص حقك وذي الحفيظة.
1: مشكور يا أستاذ، عاد أنا بغيت كتاب الذخيرة المشرفة حق الحبيب عمر.
0: خذ هذا كتاب الذخيرة المشرفة.
1: جزاك الله خير يا أستاذ، إن شاء الله نيتي أكون من العلماء، بكون لك قرة عين، وما بتسمع مني إلا كل خير.
0: آمين آمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: جئت أستأذنكم في أخذ ابني إندريان، سوف نذهب إلى المطار لاستقبال أقاربنا. أقاربنا سيأتون إن شاء الله لا تريم، سيأتون من أجل الاستقرار هنا عندكم والعيش في هذه البيئة المباركة.
0: يا مرحبا يا مرحبا، رحابنا واسعة يا من عليها وقف. ومن هذا الأخ؟
3: أنا اسمي جون من أمريكا، أريد أن أسجل ابني عثمان في هذا المسجد.
0: أهلا وسهلا، أهلا عثمان.
3: سميته عثمان تيمنا بسيدنا عثمان رضي الله عنه، محيي الليالي بتلاوة القرآن، أريده أن يكون حافظا لكتاب الله.
0: بإذن الله سيكون حافظا مجيدا.
2: جزاكم الله خير يا أستاذ، ما شاء الله تبارك الله، الناس تفت إلى هنا من جميع أصقاع العالم. إنها تريم منبع مدرسة حضرموت، مدرسة انطلقت منها رحلة النور حتى وصل الإسلام إلينا صافيا نقيا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. أهل شرق آسيا يثمنون هذه الدعوة المباركة، فكتب هذا المنهج وخصوصا كتب سيدنا الإمام الحداد منتشرة بكثرة عندنا، ولأهل بلدي محبة خاصة خالصة لتريم وأهلها.
3: والله يا أستاذ ما قاله الأخ من إندونيسيا صحيح، كيف لا وقد تركنا أوطاننا وبلداننا وفارقنا أحبابنا وإخواننا وكل غالي ونفيس من أجل تريم، نريد القرب من هذا النور، أرواحنا ضامئة وقلوبنا متعطشة تبحث عمن يرويها من تعاليم وآداب الإسلام.
2: صدقت، أحيانا أجلس مع نفسي أفكر كيف وصل هذا الخير إلينا وما الدافع من وراء ذلك.
0: من غير شك إنه هم الدعوة، إنها النيات الصالحة التي عقدها الرجال.
3: حضرة الأستاذ، هل يمكن أن تعرفنا على المنهج التعليمي عندكم؟
0: نعم، يبدأ الطالب عندنا بإتقان التهجي وإحكام تلاوة القرآن، ويتفقه في دين الله بالتسلسل من الذخيرة والرسالة ثم السفينة والمختصر ثم سلم التوفيق والمقدم الحضرمية، وهكذا في بقية العلوم كالحديث والعقيدة والنحو وغيرها، يترقى من كتاب إلى كتاب حتى يصل إلى المطولات.
2: وهذه الكتب مقررة عندنا في معاهد شرق آسيا وكذلك الهند.
0: نعم، وفي شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا والصومال والحبشة وغيرها.
3: عجيب، لأول مرة أسمع أن هذه المناهج منتشرة في كل تلك البلدان.
2: شكرا يا مدير، استفدنا منك كثيرا، اسمح لنا بالمغادرة، الأقارب في انتظارنا، يكاد يقتلهم الشوق على تريم وأهلها.
0: تفضل خذ ابنك، استودعتكم الله.

0: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في المسجد وحوله الصحب الأكرمون رضي الله عنهم أجمعين، إذ كانوا ينهلون من عند نعيم النبوة، ثم من بعده حملوا هم البلاغ، فاجتمع الناس حولهم واتسعت تلك الحلقات وبنيت لها الصروح الشامخات كمجالس الحرمين ومدارس الزيتونة والأزهر الشريف وجامع القرويين بالمغرب ومحاط الشام وزوايا السودان ومحاضر شنقيطة وغيرها.
1: نعم، وهكذا كانت ولا تزال بلدتنا الحبيبة تريم الغناء موطن العلم والعلماء، قد اختصت بنصيب وافر من ذلك الإرث، حيث المعلامات والزوايا والأربطة والمعاهد ودور العلم وما حلقات التعليم المنتشرة بخيرها ونورها في الحارات إلا امتداد لتلك التأسيسات القابسة من مشكات النور. وقد حرر شيخنا المؤسس الحبيب العلامة عمر

0: ابن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى معنى الحلقات فقال: هي نور وحي وبلاغ نبوة وحبال اتصال وأسرار أوامر ونواهي من الخالق تطبق على القلب والأعضاء في الحياة.
1: وقد بذل الأسلاف جهدا كبيرا في طلب العلم والعمل به ونشره وتربية الأولاد تربية دينية عز نظيرها، فالتراجم تعج بقولهم: ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم، حتى لقد كان لا يحمم شارب الشاب إلا وقد بلغ من المعارف شأوا لا ينازع.

0: كثيرا ما نسمع عن هذا النور، ولكن ما النور الذي اجتمعنا للاحتفاء به في هذه الليلة؟
1: ليس نورا تراه الأبصار، بل نور تهتدي به القلوب وتستنير به العقول وتستقيم به الجوارح.
0: أهو نور العلم؟
1: نعم، ولكنه ليس أي علم، إنه العلم الذي يعرف العبد بربه ويقربه من نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبصره بواجباته ويهديه إلى مكارم الأخلاق.
0: ذلك هو النور الذي حملته حلقات التعليم الشرعي، دروس في القرآن والحديث والفقه والسيرة والآداب واللغة العربية، غرس للقيم وبناء للهمم وتربية للأجيال.
1: وفي مثل هذه اللحظات يحتاج السائرون في طريق العلم إلى كلمة تجمع المعاني وتؤكد المقاصد وتربط بين العلم والتربية وبين المعرفة والعمل.
0: كلمة من رجل عرف بخدمة العلم والدعوة، وساهم في تربية الأجيال وتوجيه الشباب وغرس معاني الخير والاعتدال في النفوس.
1: ضيفنا الكريم ليس بحاجة إلى تعريف بين أهله ومحبيه، ولكن من حق المقام أن نرحب به وأن نعبر عن سرورنا بحضوره بيننا في هذه الأمسية المباركة.
0: فبكل المحبة والتقدير نستمع إلى كلمة نيابة عن أهل المقام، إمام وخطيب جامع مولى عديد، الحبيب أبا بكر بن حسين بن عيدروس عيديد، فليتفضل مثابا مأجورا.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الساحات المباركة، ساحات العلم، ساحات الصلاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بذلك وأن نسير على دروبهم وما غرسوه في هذا المجتمع من سابق، ألا وهو العلم، طلب العلم والحث على العلم.

0: البيئة المصطفوية، وكذا معلمي الحلقات وإدارة الحلقات، وأخص بالشكر أيضا الآباء والأمهات والأسر، وأحثهم على الاستمرار في ذلك، وبالذات الأسرة. نحن نفتقر إلى دور الأسرة الآن، فالأدوار متكاملة وتأخذ بعضها بعضا، فلا يمكن أن يكون هناك حلقات ودور علم إذا كانت الأسرة في جانب مقصرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى النفع والانتفاع، وعلينا أن نسند هذه الدعائم وهذه الحلقات بكل ما نوتي من قدرة على دعمها. فصراحة يعني أعداد كبيرة وجهود كبيرة عجزت عن القيام بذلك. وزارات التربية والتعليم وكذا حكومات نراها الآن عاجزة تماما عن القيام بهذا الدور، وتراجع رهيب جدا في دورها. فالحمد لله نحن ربنا أنعم علينا بمثل هذه السند وهذا الاتصال وهذه الحلقات وهذه دور العلم أن تسد الثغرات، هذه ثغرات كبيرة حصلت في مجتمعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الحلقات النفع وسد الفراغات. فعليكم التعاون وعليكم الترابط وعليكم الحث والدفع بهذه الحلقات وإسنادها. ولا أحب أن أطيل عليكم، وأرحب أيضا بضيوفنا الكرام الذين أتوا من تونس والشام وغيرها من البلدان، أهلا وسهلا بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدون بدعائهم ويتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.
1: جزا الله الحبيب أبو بكر عيديد خير الجزاء. أما الآن نبقى مع كلمة الشيخ محمد ياسر القضماني من بلدة سوريا، فليتفضل مثابا مأجورا.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم منك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ما ملكت عبرتي طيلة هذه الفقرات التي كنا فيها وقد اعتصر في حفلنا هذا العلم والمعرفة والذوق والوفاء، فهنيئا لهؤلاء جميعا، خصوصا القائمين على هذه الخيرات وهذه الوظائف المباركات. يا تريم أهلها، هنيئا لهذه الأرض بما حباها الله سبحانه وتعالى بتقديس الوحيين والاتصال الدائم بسيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جئت هذه الأرض المباركة قبل ربع قرن، جلست حينها 43 يوما لم أرى فيها وجه امرأة، وكنت أحدث من حولي دائما عن نبرة خطابها وعن عمق صلتها بالحق سبحانه وتعالى وحرارة غيرتها على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسمعنا في شجون وغضون ما رأينا, سمعنا ورأينا ما يعبر عن حال أهلها كبارا وصغارا رجالا ونساء, وكيف أنهم لا يرتضون ما يحط من قدر الإنسان أو يسفل من همته, يريدون منه العلو والرفعة والطهارة والسمو والاتصال بذي الجلال على هدي إمام أهل الكمال صلى الله عليه وعلى آله. حتى إن سمعنا أن المرأة التي قالت لمن تريد تربيته ليس الرجل من طر شاربه إنما الرجل من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم تدرجت إلى أن قالت ليس الرجل من يرى رسول الله في المنام إنما من يراه في اليقظة, هذه الهمم العالية. وإن كان هناك من تحاور بين جارات كما يقع في كل جهة, امرأة تخاطب جارتها عند الأبواب, ربما كان شيء من المباحثات في الفقه, كما سمعت مرة أن إحدى النساء قالت هذه المسألة ذكرها ابن حجر في التحفة, قالت الأخرى إلا أن الإمام الرملي قال كذا. فإذا كانت هذه هموم رجال والنساء, الرجال يذهبون قبل الفجر إلى المساجد ويحرصون على أن ينهض الصغار في هذه الساعة القدسية ولو لم يعي الواحد منهم شيئا, لكن ليتلقى هذا النثار من الحق سبحانه وتعالى الذي ينزل على هذه البيوت المؤمنة. كيف يكون حال هؤلاء الصغار؟ ولذا نسمع ونقرأ أنهم ربما كشفوا من الصغر خصوصا من أولاد السادة الكرام نفعنا الله بهم. إذن نحن الآن في بلدة مباركة في ليلة تاسوعاء في خواتيم هذا العشر المبارك, وسلفنا الصالح كانوا يقدسون ويعظمون 13 في السنة, العشر الأول من المحرم, العشر الأول من ذي الحجة, العشر الأخير من رمضان. ففي خواتيم هذا العشر نعلن للدنيا أن لا يمكن أن نرتضي منهجا غير منهج أهل الحق, ولا يمكن أن ننحاز إلى فئة تشرق أو تغرب بنا وتنأى بنا عما تركنا عليه نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم بأولادنا بكبارنا بصغارنا. نشهد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض على أن فئة اجتمعت على الحق وتغار عليه وتريد أن تبلغه إلى كل جهة, وهذا الذي رأيناه وسمعناه لا يمكن أن يكون إلا ببذل وسهر وصدق. ما ينتظر الواحد منهم شيئا كما ذكر شيخنا وسيدنا, ما ينتظر الواحد شيئا من هذه الأموال لأنهم ينتظرون أعظم وأجل من ربنا سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم بهذا الخير, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدأ كل سوء عن هذه البلدة وعن سائر بلاد الإسلام, وأن يحفظ منهجها, وأن يجعلنا قرة عين لسادتنا, والقرة عين لشيوخنا, والقرة عين لآبائنا وأمهاتنا, إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله الشيخ محمد ياسر القضماني على هذه الكلمة الطيبة. الآن نبقى مع كلمة للشيخ وليد بن فرج عطية من بلدة تونس, فليتفضل جزاه الله خيرا.
3: الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ماذا يقول أو ماذا يمكننا أن نتكلم بعدما شهدنا من أثر الدعوة إلى الله وخدمة دين الله؟ وكان قبل قليل إمام المسجد يتكلم يقول: أقبل الأطفال وننتظر المساعدة من الآباء وأن يتحركوا في بيوتهم. لما جاءنا الحبيب عمر سنة 2012، مجالس كاملة من تونس العاصمة جامع الزيتونة إلى الجنوب التونسي، ثم عدنا إلى تونس العاصمة، أغلب المجالس ما تفوتش في العدد 30 نفر، 30 نفرا يطوفون معنا من مكان إلى مكان يستقون من هذا النور. كنا نرى أن الناس ربما يستحيل أن تأتي بأولادها، يحملونه إلى كل مكان ليتعلم كل ما يتصل بأمور الدنيا. لكن بعد 2012 عندما جاء الحبيب عمر قال: ما عليكم إلا العمل ونشر المنهج السليم. المنهج السليم في آخر يوم بعد يعني قصد ربي للمطار، سألت الفقير سؤالا، قلت: يا حبيب، يعني خصونا بشيء، يعني بما ماذا توصوننا؟ قال: رزقكم الله بركة السند. كنا في مسجد سرور يقرأ في قصيدة أشرف حامد وخير حمادي، وتو قبل قليل أشرف حامد وخير حمادي: ولا أعظم من هذه الثمرة التي نراها ببركة الارتباط بالإسناد بالرجال صلى الله على سيد الرجال. فالذي رأيناه اليوم من جلست من أول ما إلا وترى شيء أثر فيك. يقول شيخنا شيخ أحمد بن منصور قرطام رحمه الله يقول: ولا يؤثر في الإنسان في الواقع إلا شيء ثمرة حقيقية تراها بأم عينك، ولا أكثر ثمرة وأعظم ثمرة من الأطفال الذين يتعلمون دين الله وينشرون الرحمة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد. حضرت كثير مجالس في دار المصطفى وفي كثير من الأماكن في حضرموت، لكن لا تعلم ما معنى الدعوة كم تؤثر، ولا تعلم كم تؤثر فيك أن هناك من يعمل ثم تظهر أمام عينيك مسألة بسيطة ربما نسرها هكذا مسرحية ولا، لكن ثمرة. نسأل الله أن يديم هذا النور في قلوبنا وأن لا يقطعنا عن تريم، وأن لا يقطعنا عن الحبيب عمر وكل من اتصل به بجاه هذا النبي سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
4: ما أكثر ما فرق الناس اليوم؟ أسماء كثيرة ورايات كثيرة وانتماءات كثيرة، حتى كاد كثير من الناس ينسى الانتماء الذي شرف الله به هذه الأمة، الانتماء إلى الوحي، والانتماء إلى الرسالة، والانتماء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خضم هذا الضجيج ظلت هذه الحلقات تذكر الأجيال بأصل الطريق ومصدر النور.
5: الحلقات ما هي تبع حكومة من حكومات الأرض، ولا تبع حزب من أحزاب الأرض، ولا تبع أولى المتصارعين من شرق الأرض لغربها، لا كفارهم ولا مسلمين. هذا تبع نبوة ورسالة، تبع وحي منزل من السماء، تبع سلسلة نور متصلة بصاحب الوحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
4: إنها رسالة صنعت رجالا وربت أجيالا وربطت القلوب بميراث النبوة. فليتفضل لإلقاء الكلمة الختامية للحفل شيخنا الفاضل الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى.

سيد المرسلين وخاتم النبيين صاحب حراء، وهذا من أنوارها، وصاحب المعراج والإسراء، وهذا من ثمارها وأزهارها وبركاتها، صاحب الخروج إلى الأسواق حيث يجتمع الناس، والذهاب إلى الطائف والصبر على المقاساة، صاحب الهجرة والمبيت 3 ليال في الغار في غار ثور، والصبر على الجوع ومفارقة الوطن والصبر على الأذى والسب والشتم، صاحب الغزوات، صاحب بدر وأحد، صاحب بيعة الرضوان، صاحب فتح مكة، صاحب البكاء في الليالي، صاحب السجدات للرب، صاحب الشفاعات عند رب العرش، صاحب الكتاب، صاحب السنة، المؤتمن من قبل الربوبية والألوهية على هداية البرية وإنقاذهم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه، وخصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانهم من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، خصوصا سلاسل إسنادنا إلى محمدنا ورجال وصلنا بنبينا ورسولنا، من حلت فيهم أنوار الكتاب والسنة على وعي وفطنة، فكانوا حصونا من كل فتنة، قرناء للقرآن، مصفي الجنان، منقي الباطن عن الأدران، موفين بعهد الرحمن، حاملين الرحمة في إرث من أرسل رحمة للعالمين، باذلين الأنفس والأرواح والعقول والأموال والقدرات والطاقات وكل ما أوتوا للوفاء بعهد الله، لنصر الله ورسوله، لتحقيق حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لإقامة العبودية والارتقاء في إقامتها حتى تتولاها الربوبية فتتلاشى في أنوار الربوبية، وأداء حق العبدية حتى ترسخ الأقدام في عبديتهم لله، محررين عن العبدية للنفوس وللأهواء وللإنس وللجن ولجميع الكائنات والوجود وما فيه، صادقين متمكنين راسخين في العبدية للرب جل جلاله، حتى يرفعهم مراتب العندية، وإذا بالعبودية تلاشت في سطوع أنوار الربوبية، والعبدية تلاشت في ظهور شمس العندية، وكان مآلهم ومستقبلهم أعلى مستقبل وأشرف ما ينتظر كل السعداء في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندية لك من سنة، والمتقون رجاله وحضوره، يا رب ألحقنا بهم يا ربنا، لك الحمد يا من أجريت هذه الخيرات بهمة خير البريات وورثته القادات من سلسلة سندنا إليه من أهل المشارق والمغارب عامة، ومن قاطني هذه البلدة ومن اتصل بهم خاصة، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر.
عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل. رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق، فنالوا الذي كل المطالب دونه، فلله من عيش كريم ورائق سمو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق. عليهم رضوان ربنا جل جلاله. هذه الآثار للنبي المختار، وما كان من مسار لها فيه سارت على ممر الأعصار، تعبر عنها وتنطق لسان أو ألسن الحلقات التي ارتبطت بالإسناد الموجب للإسعاد، وظفرت بالعطاء والبذل من أجل رب العباد بتوفيقه والمن له والفضل له، ثم لرسوله المجتبى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعجب شان الإفضال الرباني علينا، وما أسعد وأنعم هؤلاء الموفقين للقيام في هذه الحلقات المباركة بالإدارة والتعليم والإرشاد والبذل والعطاء، وهؤلاء المساهمين الذين كان بتوفيق الله اختياراتهم لجميع مادة هذه الفقرات، وما اختاروا من أنفاس أهل الصدق وذكر نماذج من أسماء خيار الخلق الذين قامت عليهم مدرسة حضرموت وانتشار نورها في المشارق والمغارب، وما آلت إليه مع كثير ما حوربت. إن الذي سمعناه تحدث عنه مشايخنا الكرام من الوافدين، وسمعت حديث السيد أبي بكر بن حسين بن عيدروس عيديد إمام هذا المسجد والقائم بالخطبة فيه، أطال الله عمره وأخوانه وقرابته وحبيبنا يحيى بن زين وقرابتهم في عافية، ونظر إلينا وإلى الحاضرين وجعل الكل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. سمعتم إحساس القلوب والأرواح بهذه الآثار؟ ما سمعنا في هذه الفقرات والحلقات إلا إحياء ونشرا وتمجيدا لمقاصد النبوة والرسالة وما بعث به وما دعا إليه وما أنقذ الناس به وما أوصله إلى الأمة عن الإله جل جلاله، يدعون إليه بهذه الأنفاس ليعلم العقلاء من المكلفين على ظهر الأرض أن الله أصدق القائلين فيما بشر به محمدا أن يبقي في أمته الهدى على رغم العدا، فيما خفي وفيما بدا فضلا من الله ونعمة جل جلاله وتعالى في علاه، تحرر من التقيد والاستئسار والاستعباد لإطروحات إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن على ظهر الأرض في مفاهيم مغلوطة ومخبوطة ومعكوسة عن حرية أو عن تنمية أو عن مستقبل أو عن كرامة أو عن شرف أو عن عدل أو عن حقوق إنسان إلى غير ذلك مما يتشدقون به، ويطرحون ما يهدم الإنسان ويباعد بينه وبين القيم والفطرة
ويباعد بينه وبين الكرامة والشهامة. وقد اختطفت كثيرا من عقول وقلوب الأمة في شرق الأرض وغربها وجود هذا التحرر وهذا التطهر، نعمة من نعم من أعطي الكوثر، وشانئه هو الأبتر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي صلى لله ونحر، فهو خير من سبح وهلل وكبر، وهو صاحب القلب الذي جمع أسرار المعرفة بالذي خلق وفطر. فلم يوت قلب في الأرض ولا في السماء أعلى ولا أوسع ولا أعظم مما أوتي هذا القلب الأحب لرب الأرض والسماء، إنه قلب محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سيدنا، قرت عينك بأنصار لك في القرن الأول، ثم قرت عينك بأنصار صدق في الثاني والثالث والرابع والخامس وما تلاه من القرون، وهذه ثلة تأثرت ببلاغك وببيانك وبهديك وبما وصل مسندا إليه عن خيار أمتك من أهل بيتك وورثتك ومحبيهم والصادقين المخلصين. سر الله قلبك بهم وقر عينك بهم، فتلك غاية الغايات لنا في القيام بهذه الشؤون والأعمال. اللهم كما قبلت الأوائل فاجعلهم من أنصار حقيقة في قرننا هذا وزمننا هذا، متبوئين ذرى النصرة لك ولرسولك،

0: مقبولين عندك وعند رسولك مرضيا عنهم من قبلك وقبل رسولك ساريا إلى قلوبهم الرضا عنك وعن رسولك محبوبين لك ولرسولك معمورة قلوبهم وأفئدتهم بمحبتك ومحبة رسولك حتى يحيوا بقية أعمارهم وأنت ورسولك أحب إلي إلى كل منهم مما سواكما. اللهم أكرمهم بذلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وهذه وظائف غالية ليس لها نظير في شرق الأرض وغربها. وعزة العلي الكبير العليم القدير جل جلاله وتعالى في علاه وظائف في دائرة محمد ورسالة سيدنا محمد وتركة سيدنا محمد وظائف في حضرة الوداد لخير العباد أكرم داع وهاد شرفهم الله بها فأتمم النعمة على كل فرد منهم يا ربنا لا يزيغ بقلبه ولا بنية من نواياه ولا بإرادة من إراداته ولا بنظرة ولا بسماع ولا بكلمة عن ما هو أحب إليك وأرضى لك وأطيب له عند لقائك وأكرم له في مرافقة حبيبك أصفى أصفيائك. سألناك يا خير مسؤول فأنلنا غايات السؤل يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أشكر الله تعالى واشكروه معي على هذا الامتداد لحقائق الإمداد من حضرة الله الجواد بواسطة خير العباد للهدى والرشاد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يا عليم يا حكيم من علينا بالفضل والنعمة واجعلنا من عبادك الراشدين وثبتنا على هذا الرشاد. وأقول هذا الذي اصطبغوا به ودفعهم دوافع إيمانهم ويقينهم ومحبتهم أن يصيغوه بهذه الصياغات والأساليب قد حورب من سنين بل من قرون، وقد بذل إبليس وجند من شياطين الإنس والجن أوقات كثيرة وأموال كثيرة ونشاطات كثيرة وحركات كثيرة كبيرة في أن يطمسوا حتى لا يبقى هذا المذاق ولا هذا الوفاق ولا هذا الاتساق ولا هذا الارتباط في هذا الجيل ويصل إلى هذه المراحل. بذلوا كثيرا واجتهدوا كثيرا أن يمحوا هذا حتى لا يبقى هذا الذوق وهذا الوجد وفي على ظهر الأرض في هذه الأمة. فأخزاهم الجبار الأعلى جل جلاله ويابى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. له الحمد وله المنة، وهو الذي يرتضي من يشاء. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما سمعتم شرف الانتماء إلى العبودية للرحمن والطاعة والتبعية لسيد الأكوان والاستنارة بنور القرآن والتعظيم للسنة الغراء والارتباط بسلاسل الأسانيد المباركة التي جعلها الله حصونا وأمنا في مشارق الأرض ومغاربها من أخيار هذه الأمة. وأشرتم إلى بعض مظاهرها ونماذجها في كثير من أقطار الأرض من هذه المظاهر والجواهر الشريفة في الزيتونة أو في الشام أو في الأزهر أو في القيروان أو في المغرب أو في غيرها من بقاع الأرض، فضلا من الله ونعمة وجودا ورحمة، حفظت بهم وفيهم حقائق هذا الإيمان والدين، حقائق الإسلام والإيمان والإحسان، وعبرها يرتقى إلى المعرفة الخاصة بالرحمن والمحبة الخالصة منه وله ومن رسوله ولرسوله المنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد مر في الوادي منهم الكثير، لا أقول العشرات ولا المئات بل الألوف بفضل الله تبارك وتعالى. كان من مظاهرهم هذا المسجد اليوم الذي يضم في ساحته الاحتفال بالعلم النبوي الأبوي الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الإسلام والإيمان والإحسان، وآلات من علوم العربية وما تعلق بها، ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. هذا الإمام محمد بن علي مولى عيديد عليه رحمة الله تعالى، وقصة بناء لهذا المسجد فيما يقارب 700 سنة لتظهر هذه المظاهر ولتمتد هذه العطايا الزواخر من حضرة الإله الفاطر، وليحيي الله بها من يشاء. ونقول لكل المخلصين الصادقين في هذه الحلقات هنيئا لكم ما فتح لكم رب الأرض والسماوات من عطايا وهبات، سيتمنى من على ظهر الأرض بملوكهم ورؤسائهم وزعمائهم وأهل الثروات فيهم أن يحصلوا منها في موقف القيامة وميضا أو ذرة، لو قدروا عليه بملكهم وما معهم لبذلوا ذلك بعد أن تنكشف الحقيقة، ولكن الله يختار ويهدي لنوره من يشاء وينتخب من يشاء. جعلنا الله وإياكم منهم ولا استبدل بنا غيرنا. وضاعف القائمين في هذه الميادين بالصدق والإخلاص واليقين، حاملي الرحمة للعباد والبلاد وللأمة، الذين يقابلون النعماء بالشكر ويقابلون الضراء بالصبر، ومع ذلك يعلمون أن الذي خلقهم ندبهم إلى خدمة عباده بما استطاعوا، فلن يجد منهم أهل الاتجاهات المختلفة والأحزاب المختلفة والحكومات المتنوعة والسلطات المتداولة المتواترة بعضها بعد بعض، لن يلاد أحدا منهم إساءة ولا ضرا ولا شرا، بل نصحا وأمانة بموازين ثابتة قويمة، ولن يجدوا انقلابا على أحد ولا مس ضر به في كل من لم يظهر كفرا بواحا من المسلمين تحت تعليمات صاحب النبوة والرسالة وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. ولن يلقوا إلا المساعدة فيما فيه النفع العام والمصلحة العامة للناس وما أقره الله ورسوله وما أقرته الشريعة المطهرة، والبعد عن كل ما خالف الشرع المصون كائنا ما كان. لله الحمد على ما وفق وأوصل من الخيرات، وعلى هذه الجندية الشريفة الكريمة الرفيعة العالية، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلتثبت الأقدام بكل صدق وإقدام في طلب رضوان الملك العلام، ولو بذلنا فوق روح كل من واحد منا 1000 روح لكانت يسيرة في لحظة من لحظات رضوان رب العرش ومقابلة حبيبه صلى الله عليه وسلم عند الغرغرة والموت، أو في البرزخ، أو في القيامة، أو على حوضه المورود، أو تحت لواء الحمد، فكيف بالخلود معه في دار الكرامة وجوار الرحمن جل جلاله والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واشكروا الله الذي وفقكم وبسط لكم البساط ومد لكم السمار. وذكروا لنا نماذج من الأوائل إلى الأواخر، إلى من ذكروا من فقدناها قبل سنوات، المعلمة عاشورة رحمها الله وأعلى درجاتها، وبارك في كل ما نفعت به البلد. امرأة صدقت مع الله وأخلصت الوجلة، تربت على أيدي أكابر، نظرت إليهم وسمعت منهم وتأثرت بهم، فعاشت حياتها عليها رضوان الله في تعليم القراءة والكتابة والتلاوة القرآن الكريم ومبادئ شريعة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وكم في تاريخكم وبلدتكم من أمثالها في من مضى، وذكروا لنا بعض النماذج. وهكذا لتحصن الأسماع من نسائنا والقلوب والعقول من الطرح الرديء الرخيص الساقط الهابط لدعاة الشر في شرق الأرض وغربها، المتخذين من اسم تحرير المرأة إسقاطها وإبعادها والاستخفاف بها وإخراجها من كرامتها وشرفها الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولنتعاون جميعا رجالا ونساء، وبارك الله في تلك الحلقات لنسائنا وبناتنا، والكثير منهم عرفوا قدر الاتصال بالله وبرسوله وقصدوا أماكن التعليم وأماكن الحلقات، والله يزيد ذلك تلك الوجهة فينا مخلصين لوجه بارينا في ساعة في النظر والعقل والفكر، نضع كل شيء موضعا ونسخر كل شيء لمراد ربنا ومراد رسوله في عبودية لله تبارك وتعالى، نقيم الظواهر وما يحتاج إليه بأي معنى من المعاني، ونفرق بين الجوهرة وبين البعرة وبين الرفيع الكريم وبين الوضيع اللئيم، ونصغي لخطابات الرحمن وبلاغ سيد الأكوان. بارك الله في هذه الخطوات وجعل فيها الحظوات، واشكر ربي سبحانه وتعالى، وأسأل أن يشكر نفسه عنا وعن أحبابنا هؤلاء، فقد أبرز لنا ما نوقن أننا عاجزون عن قيام بأدنى شكر نحوه ولا بذرة مما يجب علينا أن نشكره. فاللهم احمد نفسك عنا بما أنت أهله، واشكر نفسك عنا بما أنت أهله. ومثل الامتلاء بتريم، ومثلها كل موطن شريف وموضع متصل بالسند إلى السيد الشريف صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، إنما هي صلات بالله جل جلاله منطوية في معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولئن ذكر تريم وتكلم بالفضل عنها أقوام من خيار الأمة على مدى القرون، فقد هيأ الله لكم فوق ذلك كله من بركات صدقهم وإخلاصهم، إنه جاء الوقت الذي يصغى إليكم فيه ويسمع منكم القول في الشرق والغرب، ويتهيأ إنجاز وعد كان يتحدث عنه صلحاء البلدة، أن تكون محطا لنفع الأمة في شرق الأرض وغربها من فيض فضل الله تعالى. فاحمدوا الله الذي هيأ لكم الأسباب والسبيل وذلل الصعاب وهيأ لكم الاقتداء بأهل المقام الجليل. اللهم بارك وضاعف البركة في هذه الحلقات ومن يقوم عليها، وهذه النشاطات وما يتصل بها من هذه الوسائل كمثل هؤلاء الناقلين لهذا الجمع من القنوات كقناة الإرث وكقناة الغنة المحلية وقناة الطويلة المحلية وقناة نور الإيمان الذكر وغيرها الغرفة قناة الغرفة المحلية وكلها تآزرات تريد وجه الله والله تعالى يقبل على من أقبل عليه. بارك الله في هذه الجهود وفي كل من وفى بالعهود ورزقنا وإياكم حسن الوفاء بعهده وأمدنا بواسع مدده. اللهم ضاعف الخيرات والبركات وادفع عنا جميع الآفات ولا تصرف أهل الجمع في هذه الليلة إلا وقد فتحت لهم أبوابا من تقريبك ومن رضوانك ومن الربط بحبيبك الأعلى الأوثق الأجل الأغلى ما يحوزون به الدرجات العلى في الدنيا والبرزخ والآخرة ويلحقون بخير الملا. يا رب الدنيا والبرزخ والآخرة يا من بيده ملكوت كل شيء وأمزج ذلك بسر الانطواء التام في خير الأنام والاتصال والتآزر مع المخلصين الصادقين في شرق الأرض وغربها من عربها وعجمها من جميع المؤمنين والمؤمنات المقبلين عليك والمتوجهين إليك والناصرين لك ولرسولك في خير ولطف وعافية. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.
1: جزى الله الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ خير الجزاء.
2: نبحث عن طالب جعل من مجالس العلم موعدا لا يفوت.
1: نبحث عن طالب حمل كتبه حين اعتذر غيره بالتعب.
2: نبحث عن طالب كان إذا فتح باب المنافسة تقدم وإذا دعي إلى الاجتهاد لبى.
1: نبحث عن طالب لم يكن همه أن ينجح فحسب بل أن يتقن وأن يرتقي وأن يكون قدوة بين إخوانه.
2: نبحث عن طالب عرف أن العلم شرف وأن التفوق مسؤولية وأن الطريق إلى القمة لا يقطع بخطوة واحدة بل بخطوات من الصبر والثبات.
1: لكن من هو هذا الطالب؟
2: أهو طالب واحد؟
1: بل هم طلاب سطروا أسماءهم بالجد والاجتهاد وأثبتوا أن العزائم الكبيرة تصنع الإنجازات الكبيرة. هؤلاء هم أوائل طلاب رحلة النور.
2: هؤلاء هم أهل التميز والتفوق.
1: هؤلاء هم أصحاب المراتب الأولى خلال العام الدراسي المنصرم.
3: حفلنا الكريم يسرنا أن ننتقل إلى فقرة تكريم أوائل الطلاب المتفوقين خلال العام الدراسي 46,400,000 47,400,000 هجرية عرفانا بجهودهم واحتفاء بتميزهم. ومن أولى محطات رحلة النور حيث تبدأ الحروف رحلتها لتصنع قارئا وعالما نكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في قسم التهجي فليتفضلوا مشكورين. مصطفى بن محضار بن حسن بن سميط أحمد بن علي بن صالح بالخير ماجد بن جمال بن محفوظ بكار يحيى بن أيوب بن هادي بن عوض محفوظ طلال بن عمر بن سعيد بن عوض بريك سعيد بن محمد بن سعيد بن سالم عبيدون رامي بن زكي بن محفوظ بن عوض بابطاط عثمان بن سالم بن عوض بن رمضان بام حمود نواف بن محمد بن برك بن سعيد باجبير عمر بن سعيد بن عمر بن كرام الراعي كريم بن محمد بن كرامة بالعجمة عمر بن عبد الله بن سعيد خرمان مصطفى بن جاسم بن رمضان بن عوض بام حمود عبود بن مبارك بن أحمد بن سعيد الحمدي عيسى بن أحمد بن علي بن سلمان باخريصة سالمين بن فرج بن نصر يادين، محمد بن عبد الله بن صالح عطيفة، محمد بن أحمد بن عاشور المصلي، محمد بن حسن بن صالح بن علي بافضل، محمد بن أحمد بن عاشور المصلي، محمد بن حسن بن صالح بن علي بافضل، عمار بن أحمد بن علي بن عبيد بكير، لؤي بن حسان بن حسين الشريف، يحيى بن فائز بن أحمد باهادي، يوسف بن صالح بن عوض الهندوان، حسين بن سعيد بن سالم باعبيد، أحمد بن نبيل بن سالم باحشوان، إبراهيم بن هادي بن فرج بريك، سمير بن عمر بن سالم بن فريج، مرتضى بن أحمد بن هادي بريك، مسعود بن محمد بن سالم مسعود، حسين بن صالح بن فرج مقبل، أنس بن سالم بن خميس باعوض، محمد بن سعيد بن عبد سعيدان، مصطفى بن سالم بن سعيد عوض.

حامد بن عبد الله بن عبيد بامحيمود، محمد بن أحمد بن صالح باخريصة، عبد الله بن غالب بن عبيد بالغيث، عبد الله بن فرج بن عبد الله عفيف، عبد الله بن عمر بن عوض سعواد، رضا بن لطفي بن رمضان عفيف، أسامة بن فهمي بن عمر مقد، محمد بن علي بن عمر بن عويض مقد، عبد الله بن عمر بن سعد علوان، سالم بن محمد بن سالم الجيلاني، حسين بن أحمد بن صالح باني، علي بن حسن بن أحمد بن مبارك بريك، محمد بن شيخ بن هاشم بن عبد القادر بن طاهر، ثامر بن خليل بن عمر المصلي، حسين بن صالح بن سعيد بكير، أحمد بن محمد بن فضل با فضل، أحمد بن عبد الرحمن بن عمر السري، عبد المجيد بن محفوظ بن عبيد با بطاط، إلياس بن عمر بن سالم با صبيح، محمد بن علوي بن أحمد بن سميط، أحمد بن جلال بن أحمد بارجيب، عمر بن حسين بن عوض بارجيب، حسين بن صالح بن رمضان بام حمود، لؤي بن علوي بن جعفر الحداد، أحمد بن حسين بن صالح بن علي بكير، عبد الله بن حسين بن كرامة بن حجة، أحمد بن حسين بن كرامة بن حجة، إبراهيم بن محمد بن أحمد عيشان، محمد بن عبد الله بن خميس بالإسعاد. ومن محطات رحلة النور المشرقة حيث تتزين الألسن بآيات القرآن الكريم، نكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في قسم التلاوة، فليتفضلوا مشكورين: عبد الرحمن بن أنيس بن عبد الرحمن بن سعد، محمد بن علي بن هادي باحريش، إبراهيم بن صالح بن مبارك باضاوي، إسماعيل بن إبراهيم بن سعيد باطحان، محمد بن عمر بن سعيد بريك، مصطفى بن عبده بن أحمد بن صالح بن علي البريهي، محمد بن علي بن أبي بكر بفضل، سالم بن أحمد بن سالم بطاهر، حسام بن فرج بن نصر يادين، ميثاق بن فهمي بن فرج باحميش، عوض بن سالم بن عوض باسنبل، حسن بن إسماعيل بن إبراهيم الخطيب، أحمد بن محفوظ بن سعيد باحريش، طه بن هاشم بن محمد العيدروس، أحمد بن سالم بن عبيد جبران، أحمد بن علي بن مبارك محيفوظ، عبد القادر بن علي بن فضل با فضل، علي بن سالم بن فرج با مصري، محمد بن عبد الله بن أحمد با سعيدة، مؤيد بن نياز بن حفيظ صبيح، محمد بن أنور بن محمد با عشن، محمد بن هاني بن علي با عيسى، أسامة بن غالب بن عبيد بالغيث، صالح بن كرامة بن عبد الهادي العطاء، حسين بن صالح بن علي مخلص، عيسى بن عاشور بن مؤمن باخريصة، عبد الله بن علي بن عبد الله باحشوان، فرج بن عبد الله بن فرج باحريش، زكريا بن أيوب بن صالح عليوة، مرتضى بن أحمد بن مبارك بن سعيد بريك، علوي بن خليل بن عمر بن سهل، محمد بن عبد الله بن كرامة مقبل، مصطفى بن عيسى بن فرج باحريش، رضوان بن أحمد بن هادي بريك، حسان بن فرج بن سالم بريك، محمد بن حسن بن برك باسيود، محمد بن أحمد بن صالح حيمود، محمد بن علي بن سلمان باحرمي، محمد بن عبد الله بن علي البر، عبد الله بن محسن بن كرامة باخميس، عبد الله بن محسن بن كرامة باخميس، صالح بن أحمد بن عبد الله العطري، سالم بن يسلم بن سالم باحريش. ومع إشراقة النور الأولى في طلب العلم الشرعي تتفتح المواهب وتبنى الأسس الراسخة، نكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في قسم العلوم الشرعية للمرحلة الابتدائية، فليتفضلوا مشكورين: علي بن كرامة بن مدرك باطحان، إبراهيم بن مبارك بن علي باطحان، عمر بن عبد العزيز بن أحمد ناجي، بشار بن أحمد بن عبد القادر جبر، محمد بن وجيه بن أحمد الجنيد، محضار بن محمد بن أحمد باهرون، عبد الرحمن بن فهيم بن أحمد الحامد، محمد بن عارف بن كرام العطاء، حسين بن صالح بن هادي صبيح، محمد بن عمر بن عبد الله بن مبارك بعيسى، محمد بن علي بن علوي بن عبد القادر بن سميط، عمر بن أحمد بن عوض باهادي، أحمد بن عمر بن عوض باخميس، كرامة بن سالم بن كرامة بن عبيد مسعود. حين يشتد وهج والتفرعية للمرحلة: سبحان الله بن خالد بن علي علوان، محمد بن عوض بن سالم بكر، أحمد بن عبد القادر بن علي الجنيد، محمد بن صالح بن عوض بامحيم بن عثمان، أحمد بن عبد الله بن محفوظ باحريش، عبد المجيد بن عبد الله بن عوض باعوضان، محمد بن جيلان سالم بن أحمد باحريش، حسن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد الخطيب، عبد الرحمن بن عمر بن زين بافضل. وفي ختام حفلنا البهيج نسأل الله أن يجعل ما شهدناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك في أبنائنا ومعلمينا.

0: الأمة يعجل بالفرج للأمة ويشفي الأمة ويعامل بمحض الجود والرحمة، وأن يقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، وأن يصلحنا السر والنجوى، وأن يغمرنا فيضات الإحسان ويرفعنا إلى أعلى مكان ويعيد درجات سلاسل هذا الإسناد إلى خير العباد ويجمعنا بهم في أعلى درجات دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ويجعل العام من أبرك الأعوام على أمة خير الأنام في كل ظاهر وباطن.
1: وإذا حضر النبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلي وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله الذي أكرمنا بعبده الذي ختم به النبوة وجعله سيد أهل الفتوة وجعلنا به خير أمة وفتح لنا به أوسع أبواب الرحمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. كنا قد استعرضنا بعض أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في حال هجرته من مكة إلى المدينة المنورة التي به تنورت في حين قدومه عليها، أشرقت وأضاءت وابتهت وازدهت وفخرت وعظمت، فهنيئا لطيبة بأطيب الطيبين، ويا ما أسعد المدينة بسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقلنا أنه دخل أول ما وصل بعد الليالي التي مرت به بين الوديان والجبال والصحاري والرمال حتى وصل إلى قباء، فكان أول وصول عند بني عمرو بن عوف في قباء، وهم من الأوس من الأنصار. أقبل عليهم بعد أن رجعوا كعادتهم في استقبالهم، في خروجهم للاستقبال كل يوم إلى الحرة، يجلسون في الظل حتى ينتهي ظلها من استواء الشمس في وقت الظهيرة فيرجعون. وبعد رجوعهم في يوم قدومه، وكان يوم قدومه يوم الاثنين، وقد قال فيه: وفيه أتيت طيبة، أي من ابتدائها عند نزوله في بدار في ديار بني عمرو. بني عمرو بن عوف وصل ديارهم عليه الصلاة والسلام، فأقام عندهم 14 ليلة، إلا أن هذا قوي الإشكال، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما إقامته 14 ليلة، مع قولهم أن أول جمعة صلاها كانت بعد خروجه من عندهم إلى ديار بني سالم في توجهه من ديار بني عمرو إلى وسط المدينة حيث مسجده الشريف وحيث مقامه. فكيف مكث 14 ليلة بلا صلاة جمعة وقد ذهبت الموانع كلها، وفي هذا جمعتان أو جمعة على الأقل تأتي وهو في تلك الديار آمن مطمئن، أو لم يكن المستوطنون بتلك الديار يبلغون العدد الذي يقيم به الجمعة فلم يقيم، وهل في ديار بني سالم العدد الذي تقوم بهم الجمعة، على أن الذين عدوا في الصلاة مع 40 وهذا أيضا يشكل على أن الذين استقبلوا ومشوا في ركبه كانوا مئات ليسوا بأربعين، فإن ذهبوا وقت أن صلى بالناس الجمعة صلى الله عليه وصحبه وسلم وهل رجعوا إلى أماكنهم وهو في أثناء توجهه للدخول إلى المدينة المنورة إلى وسط المدينة، فنزوله الأول كان في أطراف المدينة في ديار بني عمرو بن عوف في قباء، في أيام بقائه بقباء لحق به من لحق من هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا، وفي من قدم عليه بقباء سيدنا علي بن أبي طالب لم يتأخر بعده إلا ثلاثة أيام بلياليها، فقضى فيها الوداعي وأدى فيها الأمائن التي كانت عند رسول الله، فكأن الثلاثة الأيام من بعد خروجه من الغار لم تحسب فيها أيام الغار الثلاثة حتى تمكن من رد الودايع، إذ أنه لم يكن شيء ثمين يخاف عليه عند أحد من أهل مكة إلا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه عنده، فهو الأمين المامون الحافظ للودائع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رد الودائع كلها سيدنا علي وأقبل على يلحق برسول الله فلحق به وهو بقباء لم يزل قبل توجهه. جاء في بعض كتب السيرة أنها كانت أربع ليال، قدم يوم الاثنين باتفاق ثم جلس الاثنين والثلاثة والأربع والخميس ويوم الجمعة سافر، على هذا ما تكون هناك جمعة قد جاءته وتلك الجمعة أول جمعة في سام، لكن الذي في الصحيحين أنه أقام في بني عمرو بن عوف كما يروي سيدنا أنس 14 ليلة وفي رواية 14 ليلة، فتكون الجمعة قد جاءته، فلن فما المانع من صلاته الجمعة هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي أثناء إقامته بقباء قدم أيضا سيدنا صهيب الرومي، وقد تقدمت الإشارة إلى قصته، وذلك أنه بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم دار هجرتهم وأنها أرض سبخة وهي يثرب أو هجر تحرك نحو المدينة فأمسكوه الجماعة حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبات تلك الليلة يهمهم أنه به وجع بطن فكان يتردد ويقوم ويقعد، فقالوا إنه قد شغل عنكم ببطن حتى ناموا، فلما ناموا خرج، فلما خرج الحقب بجمع منهم على بعد بريد وأربع فمسكوا ليردوه، قال لهم ما تريدون مني تأخذون مني مال معي وحلل تركتها حلتان عند فلان تأخذونها وتتركوني على أن تفولي، قالوا نعم، فدلهم على مكان بمكة وبحثوا حتى أعطاهم الدراهم وأرسل إليهم إلى فلانة عندها حلل له تعطيهم إياها، وخرج بنفسه قال فلحقت برسول الله وهو بقباء، فجئت إليه فلما أقبلت التفت إليه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، قال فقلت له ومن حدثك بأني قد بعت نفسي وأني قد افتديت بمالي، ما هو إلا الخبر السماء الذي يأتيك وحدثك بذلك جبريل. فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأيام في قباء، فكان في الركب الذين دخلوا معه إلى المدينة المنورة. فعند تناول الخبر في اليوم الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل وجاء، خرج الناس فاجتمع من المدينة وبنواحيها زهاء الخمس المئة الذين استقبلوه صلى الله عليه وسلم بسلاحهم وزجلهم ودخلوا به، ثم أقام تلك الليالي ببني عمر، ثم توجه بعدها قاصدا وسط المدينة المنورة ليستقر، فمر بالطريق على بني سالم في وقت الجمعة، أدركته الجمعة فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم صلى بها. ويذكر أن سيدنا مصعب بن عمير قد صلى جمعا بالمدينة المنورة من قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أول جمعة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. كما يذكر أيضا أن جمعة بالبحرين قد جمعت من قبل هجرة صلى الله عليه وسلم من الذين أسلموا هناك، وهي بالمكان الذي يسمى الجواثة بأرض الأحساء، أرض بجانب الأحساء، وهناك جمعت الجمعة من قبل، فكانت المنطقة تسمى بالبحرين، فيقولون إن أول جمعة جمعت بالبحرين. فكانت هذه الجمعة التي تشرفت بصلاة النبي بنفسه وغضوة النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهناك دخل إلى مكانهم حيث تناول عندهم الطعام غدا صلى الله عليه وسلم في مكان لم يزل معروفا، ثم توجه إلى المكان. فكانت مواطن القبائل كلما مشى قليلا واجهته قبيلة من قبائل الأوس والخزرج يدعونه للنزول عندهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتسابقون إليه. أما أيام كان بقباء فقد وقف في طريقه على باب عبد الله بن أبي وأعرض عنه، وعجب منه، هو كان سيد فيهم، ولكن نزل بعد ذلك في بيت أحدهم بقباء، ولكن كان يستقبل الناس في بيت آخر. رجل كان أعزب يعيش بأرض قباء ويأوي إليه العزاب، فكان يخرج إلى ذاك البيت يستقبل الناس فيه صلى الله عليه وسلم، وشمر لبناء المسجد، فأسس لهم مسجد قباء وبنى لهم المسجد المبارك، وانطلق بعد تلك الليالي وصلى الجمعة بالطريق. وهنا بدأ زجل جديد لنزول حيث يكون استقراره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحركت لها القلوب، تحركت لها الخواطر، تحركت لها الأفئدة، فاعترضوا زمام الناقة يدافعونه يمسكونه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مامورة، وأخذ منهم الزمام فوضعه على رقبة الناقة ولواه بها، فكان لا يمر بطائفة. قال انزل عندنا يا رسول الله، بني سالم كان يقولون له المنع والقوة والثروة لدينا، فانزل عندنا. فقال إنما أنزل حيث أنزلني الله تبارك وتعالى، دعوها فإنها مامورة. فالتفتت أنظار الناس إلى هذه الناقة أين تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأين يحط رحله الكريم، فكانوا يتنازعون للنزول باب، ففض نزاعهم بما ألقى إليهم دعوها فإنها مامورة، ووضع زمامها على رقبتها فصارت تمشي والناس يتبعونها وينظرون إليها يمنة ويسرى. في هذه المرحلة الأخيرة أردف معه أبو بكر الصديق صاحبه. أول ما نزل كان أبو بكر قد بدأ الشيب فيه، ولم يكن برأس رسول الله ولا بلحيته أثر للشيء، حتى نستعمل عليه بعد ذلك الحنة والكتم. فكان كثير من الأنصار إذا جاء يتحير، هذا رسول الله ويبدو كأنه أصغر سنا ولم يكن أصغر سنا من أبي بكر، بينهما سنتان وأشهر، ولكن أبو بكر قد بدا فيه شيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن به شيب. فكان يدخلون فيسلمون عليهم ويجلسون ينتظرون، يعلو الناس هيبة وأدب فيسكتون. فرأوا بعضهم رأى أنه لما كانوا في ظل تخرج أبو بكر تنحى للظل أطول للرسول الله فعرفوا أن ذا رسول الله، وبعضهم رأوه قام لما جاءت الشمس فحمل رداءه فظلل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن ذا أبو بكر وذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أيام مقامة في بني عمرو بن عوف كان سيدنا عبد الله بن سلام هذا الحبر في بعض نخل له يخترف منها غرفة قريبة من هناك، فجاءه الخبر جاءه أن رسول الله وصل أن محمد قدم، فترك من يديه الخريف الذي فيه وكبر تكبيرات، فعنده عمته هناك تقول له مالك لو كان موسى بن عمران هذا الذي قدم ما زدت على هذا؟ قال لها إنه أخو موسى وإنه جاء بدينه ودين مثلي وإنه، فقالت أهذا الذي كنتم تحدثوننا عنه في الكتاب؟ قال نعم. قالت فإذا نعم كبر. فمشى إلى ديار قباء فأقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه، فلما أقبل عليه وقع نظره عليه فعرفه، قال وقد كنت أترقب وصفه لدي فاستثبت من وجهه فرأيته الموصوف لدينا في التوراة، ألا فأقبلت إليه فسمعت أول ما سمعت يقول أيها الناس أفشوا السلام وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال فكتمت إسلامي ورجعت وقلت لعمتي هو الذي وجدناه عندنا مكتوبا في التوراة وهو الذي تحدثنا به الأقوام عن الأقوام وهو الذي بشر به موسى بن عمران. قال ولكنك اخفي إسلامك حتى نتثبت في أمرنا من يهودنا فإنهم قوم بهت. قال فأخفيت أمري حتى مشى رسول الله فمر بدار بن سلم وقدم المدينة، فلما استقر فلمجيته قلت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأنك الذي بشر به موسى وأنك المذكور في التوراة وأنك جيت بالحق، ولكن يا رسول الله إن قوما اليهود قوم بهت، يعني يبهتون الرجل بما يقولون عليه يفترون عليه من الكذب، يبهتون السامع بكذبهم، فادعهم وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وخف عنده عبد الله بن سلام في غرفة، فقال لهم يا معشر يهود إنكم تعلمون أني رسول الله وأن ما جيت به والحق وأن مذكور عندكم في التوراة. قالوا ما نعرف ذلك ولا أنت ولا. قال فما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا حاشاه من ذلك، هم يقولون حاشا الله أن يسلم وهو كذا. فقال خرج عليهم عبد الله، فخرج قال ويحكم معشر يهود إنكم لتعلمون أنه المذكور عندنا في التوراة، علمناه بوصفه علمناه بنعته وعلمناه بشر. قالوا هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، ما قلت لك إنها قوم بهت؟ فأخرجهم صلى الله عليه وسلم فخرجوا، وبدأ ذكره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يهز القلوب في أصقاع المدينة وما حواليها. فجاء من أحبار اليهود عم صفية بنت حيي أخو حيي بن أخطب، وجاء حيي بن أخطب أيضا، فأما عمها فقد جاء ورآه وعاد يقول إنه الموصوف عندنا. فخرج قالت كنت أعز عليهم أعز أبنائهم عليهم حتى إن كان الصبيان ليقبلون عليهم يهشون إليهم فيأخذوني دونهم ويتركون أبنائهم ويأخذوني. قالت فخرجوا ذاك اليوم وتأخروا وجلسوا مع رسول الله وكلمهم وعادوا. قالت فلما عادوا إلي رأيتهما فاترين كسلانين عليهما أثر، هششت لهما فما التفت لي أحد منهما. قالت فدخلت فسمعت عمي يقول لأبي: أهو الموصوف؟ قال: نعم. أعرفته بنعته ووصفه؟ قال: نعم، عرفته بنعته ووصفه. قال: فما تكن له؟ قال: العداوة حتى أموت. عجي والعياذ بالله تبارك وتعالى، غيظ وحسد. قال: هو نفسه الموصوف يعرفون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وسمعتهم. كانت ذكرت هذا بعد إسلامها وبعد وقوعها في الحظ الكبير بأن تكون أم المؤمنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت من كثرة ما يتكلم أهلها على النبي صلى الله عليه وسلم قد حملت في نفسها شيء، وحتى زفت إلى النبي وفي نفسها شيء. قد فجلس صلى الله عليه وسلم يتحدث معي يقول إن أباك حرض عليه العرب وقال كذا وقال كذا وعمل كذا، وإن عمك فأخذ يحدثني عنه ما نعملهم حتى ذهب ما كنت أجده، وأصبحت على محبة لله ولرسوله، ولم يزل يرعيها صلى الله عليه وسلم حتى كلمته عن بعض ما يجري من حديث أمهات المؤمنين، وأنهم يقولون إن هذه ابنة يهودي، أن عمها يهودي. قال: إن عدنا إلى شيء من قولهن فقولي لهن: أيتكن أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي، فسيسكتن أمامك، فقولي لهن: إن أبي هارون، أن جدها هارون، تنتسب إلى هارون، وعمي موسى بن عمران، وزوجي محمد بن عبد الله. قال: فأيكن لها مثل هذا الشرف؟ أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. لأن زوجة نبي نعم، لكن وين أباك وعمامك؟ أفحمتهن فما عدني تكلم بعد بشيء أمامها، ولا يذكرن أباها ولا عمها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أقبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم مدخله تكرر بعد مرور 14 يوم، عاد بعد ذلك ومقدمه هناك إلى في يوم الاثنين، وكان في يوم 12 من ربيع الأول. فالبضعة عشر تحتاج إلى حساب، لأن القدوم بعد ذلك كان يوم جمعة، فما عاد بينضبط بال14، فبيأتي في رواية البضعة عشر ليلة حتى يكون المدخل الثاني يوم الجمعة عند دخوله من ديار بني عمر إلى المكان الذي بني سالم بعد أن صلى الجمعة إلى المكان الذي استقر فيه. هناك حصل التنازع على نزوله عليه الصلاة والسلام، فلما أمرهم بترك الناقة وصاروا يمشون حولها ويتكرر الطلب كلما مر بجماعة فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. حتى كان ذاك اليوم جميع الرجال والشباب والكبار في الشوارع والجواري والأطفال، وكان في البيوت العواتق يطلعن في السطوح ويشرفن من البيوت ويترأينه صلى الله عليه وسلم، يقولون: أيهم هو أيهم هو أيهم هو، وينظرون إليه. في يوم عم الفرح فيه كل شيء، حتى قال سيدنا أنس: ما رأيت أحسن من ذلك اليوم ولا أضوأ منه يوم قديم علينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء له في رواية أخرى: فلما كان اليوم الذي قديم علينا فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فكانوا يتراءونه من البيوت ومن الشوارع ومن المنازل، ويسيح الغلمان والأطفال: جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر. وهم يسعون في الشوارع وفي الأماكن يجوبون، والناس يتبعون الناقة أين تنزل، فمضت ومضت حتى وصلت إلى بجوار دار بيت أبي أيوب الأنصاري في مربد حيث المسجد الآن، بل في الموضع الذي فيه المنبر الآن. وقفت الناقة هناك فجلست، وجعلت تنظر ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم بقي، فقامت ودارت مرة أخرى، خطت خطوات وبركت في نفس الموضع الذي بركت فيه أول مرة، وضعت جانها حتى مدت رقبتها وألصقتها بالأرض، إشارة إلى أن الأمر قد تم وهذا هو الموضع الذي أمرت بالنزول فيه. فخرج صلى الله عليه وسلم ففرح سيدنا أبو أيوب. قال علماء السيرة وكان التبع السابق الذي بنى هذا البيت توارثه الناس حتى وصل إلى أبي أيوب، فكان يسكنه أبو أيوب، وقد بني أصلا لرسول الله ليسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك قبل سنين طويلة، وحدث من أهل الكتاب أن هذا مهاجر فبنى البيت رجاء أن ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله له هذه النية وجعل أخوال النبي هم أهل هذا المكان، فأخوال عبد المطلب حيث تزوج هاشم أبو عبد المطلب في بني النجار في هذا المكان، فجاءت الناقة ونزلت عند هذا البيت الذي هو أصلا مبني له، ومن هنا قالوا إنه قد ملكه أبو أيوب الأنصاري بحكم التوارث، لكن في الأصل هو ملكه صلى الله عليه وسلم وهو بيته الذي بني له ومن أجله، إنما مرت عليه بعض الترميمات وبعض التعديلات، وإلا بني أصلا ليسكن فيه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم. أخذ الرحل أبو أيوب فأدخله إلى بيته، قالوا بجوارهم بني سلمة قريب منهم، حتى كانوا بعضهم عند الناقة لما بركت يحاول ينخزها يبغى تقوم رجاء أن تقوم تحط هناك، ما تحركت في مكانها كما أمرت، دعوها فإنها مامورة. فنزل جواري بني النجار يحملن الدفوف ويدرن بشوارع، يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقابلنه في بعض الطرق صلى الله عليه وسلم فوقف عند الليين فقال أتحبونني؟ قال إي والله يا رسول الله إنا نحبه، قال والله إن قلبي ليحبكم، والله إن قلبي ليحبكم، والله إن قلبي ليحبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاضت المدينة بنورها وإشراقتها وبهائها وحسنها وازدهائها وفرحها وسرورها، فما كان أسر من قدوم خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذكر أرباب السير خطبا خطبها أول قدومه ووفادته للمدينة، نحب التبرك بقراءة شيء من هذه الخطب التي خطبها في القوم صلى الله عليه وسلم أول ما وصل هناك. فهذه إحدى الخطب الثلاث الأولى التي خطبها في الأنصار والمهاجرين أول وصوله، حتى كان وقت وصوله إلى المدينة لم يبقى بمكة إلا محبوس وإلا عاجز عن الخروج، وما بقي من الذين كانوا قد قدروا على الخروج إلا وقد واستواصلوا وجاءوا إلى المدينة، ومنهم الجماعة الذين قد سبقوا إلى الحبشة. فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام من خطبه كان يقول في بني سالم في الجمعة التي صلى بهم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل، تأمل يلقيها من لسانه العذب الطاهر وتسمعها قلوب وآذان الأنصار والمهاجرين من حواليه، يقول على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى ففرط وضل ضلالا بعيدا، وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى، وإنه لتقوى لمن عمل به على عجل ومخافة وعون وصدق على ما تبتغون، وعون وصدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكون له ذكرا في عاجله وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه وانهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفه ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه خطبة نبيكم في أول جمعة صلى بها المسلم بالمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان من أوائل أيضا ما تكلم وتحدث به فيهم عند وصوله المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان أول خطبة خطبها رسول الله بالمدينة أن قام فيهم وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم ياتك رسولي فبلغك، ألم ياتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قداما فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. أوائل وصوله المدينة في إشراقة النور في العالم، خطب فيهم خطبة ثالثة يقول فيها: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار الله ويصطفي، فقد سماه خيرته من الأعمال، وخيرته من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نبينا السلام ورحمة الله وبركاته. سعد أولئكم بالسلام عليه مباشرة، وبيننا وبينه 14 من القرون، ونحن في القرن 15، ولكن والله لا يسلم عليه منا مسلم إلا رد عليه السلام، فما أقل تلك القرون كلها عند فضل الله علينا بقول نبينا ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا مهاجره وهذا بلاغه، خطب هذه الخطب بعد أن لاقى كم من النصب، وبعد أن لاقى كم من التعب، وبعد أن تجرع كم من الغصص، وها هو يبلغ ويؤدي حق الله وعهد الله وأمانة الله وكتاب الله ومنهج الله. أما إنه خير نبي ابتعث إلى الخلائق وأشرف رسول ارتضاه الخالق، إليكم أرسل وإليكم وجه وبه أسعدتم وكنتم خير أمة، ألا فلتبعد في مشاهدكم حواجز القرون وحواجز المسافات، ها هو المصطفى أعمالكم تعرض عليه، وها هو يستغفر لمن أذنب منكم ويدعو لمن أحسن منكم ويرد السلام على من سلم منكم. قوموا بالوفاء بعهد الله، واحرصوا على قرة عين رسول الله، واحرصوا على أن تسروا قلب حبيب الله، لن يسره منكم إلا صدقكم مع الله. قال في بعض خطبه تلك: إن الله يغضب أن ينقض عهده، إن الله يغضب أن ينقض عهده أو أن ينكث عهده جل جلاله. إن عهد الله الذي عهدكم عليه وما بلغكم به هذا النبي وهذا الصادق وهذا الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، فهبوا للوفاء بعهد الله، واغنموا أيامكم ولياليكم لقوة الصلة بالله وبرسول الله. وفي هذا المقام وعند بعث النيات الصالحات، رجاء سرور ذلك القلب المبارك، قد أقبل عليه الأنصار فقال المهاجرون: ما رأينا أحسن من هؤلاء يا رسول الله، ما أحسن منهم مساواة

0: تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها هم قد ذكروا بكلام ربكم المهاجرون والأنصار والصادق منكم مذكور بعدهم بفضل الغفار من كلام ربكم على لسان عبده المختار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبشراك إن كان الله عناك بهذا القول. فقد أدخل في قوله والذين جاءوا من بعدهم كل صادق يموت على محبتهم ووفائهم. اللهم اجعلنا منهم. هم مرادون لله في هذه الآية. اللهم اجعلنا في غمارهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقولوا ما علمكم الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. في نياتكم في التوجه إلى الله والوفاء بعهد الله وذكركم لهؤلاء وتقول لكم ما علمكم الله يحسن أن نمسك عنة الكلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام ونقول جميعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لإن كان قبل الحق السلام ورد رسوله علينا السلام فلنبت بخير ليلة. وهي ليلة الاثنين وغدا عرض على الله ورسوله فاغنموا صفو الجود الإلهي في هذه الفرص المتاحة من قبل ربكم لنا أجمعين. اللهم وجهتنا إليك وذلتنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. صلي على المرسل بالرحمة وثبتنا على طريقه واجعلنا في فريقه وسقنا من رحيقه. اللهم اجعلنا في أنصاره واملأ قلوبنا بأنواره وارزقنا حسن اتباع آثاره وسر بنا في مساره واعذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شر من جميع الخلائق. اللهم يا أكرم الأكرمين شرفتنا بذكره وذكر أصحابه الأنصار والمهاجرين. اللهم وإنك لك أقوام في القرون المختلفة تري أعينهم جميع تلك الوجوه التي التفت حول حبيبك المصطفى. فنسألك يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم أن تجعل عيوننا هذه من تلك العيون التي كذبت لها أن ترى تلك الوجوه المنورة كلها. اللهم أرنا تلك الوجوه في يوم تعنو لك فيه الوجوه يا حي يا قيوم. قلت في ذاك اليوم معنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا من له الوجوه تعنو اجعلنا اللهم ممن تنور أبصارهم بمشاهدة وجوه المقربين المسفرة الضاحكة المستبشرة الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. اللهم شرفنا بنظر تلك الوجوه اجعلنا يا مولانا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ولا تجعل فينا محروما ولا مقطوعا عن رؤية وجه نبيك وآله وصحابته في ذلك الموقف العظيم وفي دار النعيم والتكريم برحمتك يا كريم يا ذا النعيم المقيم يا من يعطي ولا يبالي يا أرحم كل رحيم ويا أكرم كل كريم ويا الله يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خوف من أي شيء ما ما ما ما يتعلق بوقت ولا بزمن ولا بحال، هذه هي الأحوال التي تحكم في مثل هذا. وأما السائل عن سطح المصلى فهو تبع المصلى، لا يقول المشي بالحذاء وغيره فيه مما لا ينبغي، وحكم نفس حكم المصلى من تحت فهو من المصلى وما فوقه كذلك إلى السماء السابعة وهكذا حكم الأراضي التي توقف لله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يعظم شعائر الله.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.